0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم، حفظكم ورعاكم من كل شر ومن كل شبه شر. إلى بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح يبدأ بنوالنا للخلاص، لكي يصبح ابن الرب على صورة الرب نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، لكي نكون مشابهين صورة ابنه. هذا هو الهدف من بورتري صورة المسيح. وقلت إن الرب إن كان منحك خلاص ثمينا هذا مقداره، فالرب يقدم لك ضمانات لهذا الخلاص. في الحلقة الماضية ذكرت اليقين الأول، وهو أن يقين الخلاص يؤسس على كلمة الله ولا يبنى على المشاعر البشرية. كلمة الله ثابتة، المشاعر البشرية متغيرة. في هذه الحلقة سوف أتحدث عن اليقين الثاني، يقين نوالي للخلاص. يقين الخلاص يؤسس على شفاعة المسيح وليس على محاولاتنا المخلصة. نفترض أن عريس وعروسة أجروا شقة، الشقة ب5000 جنيه في الشهر، ولأن الشهر مر بسرعة جه عم بيومي الفكهاني صاحب العمارة عشان ياخد الأجرة، ما كانش معاهم. قال لهم معلش الشهر الجاي بدل باخد 10,000 هاخد 12,000. جه الشهر اللي بعديه ما عندهمش، فقال لهم بدل ما اخد 12,000 هاخد 20,000 الشهر اللي بعديه. جه الشهر الثالث ما عندهمش، فقال لهم بدل ما هاخد 30,000 هاخد 40,000. المهم لحد ما في يوم من الايام جه شخص صاحب عمارة جديد قال لهم حاجتين: نمرة واحد، انا سددت كل الدين اللي فات، ما عليكمش ولا مليم. والحاجة التانية اللي انا عايز اقولها لكم إن الشقة دي أصبحت بتاعتكم، شقة ملك تعيشوا فيها مدى الحياة مجانا. والحاجة الأخيرة إني أنا ساكن في الشقة الفوقانية القريبة منكم، لو عوزتم أي حاجة مني يا أولاد قولولي، أنا التليفون بتاعي شغال 24 ساعة، مكتب سنترال مفتوح ليل ونهار. بعد ما مشي صاحب العمارة الجديد جي صاحب العمارة القديم بيطالبهم بالأجرة ومعاه الإيصالات اللي ما دفعوهاش. والعريس وقف وقال له: في صاحب عمارة جديد سدد التمن. قال له: أنا ما أعرفش، أنا معايا الوصلات. وإحنا قدام احتمال من 3: إما أن العريس يحاول يضرب عم بيوم الفكهاني، وعم بيوم الفكهاني ما بيضربش. نمرة 2: أنه يعيش العريس والعروسة تحت الدين رغم أنه صاحب العمارة الجديد سدد التمن. لكن في احتمال 3: أنهم يضربوا تليفون أو يتصلوا بالموبايل بقى بصاحب العمارة الجديد اللي ساكن في الشقة الفوقانية، وأول ما عم بيوم الفكهاني يسمع سيرة صاحب العمارة الجديد هياخد ديله في سنانه ويجري. وأنا عايز أقول لكل واحد فينا إنه الخلاص بتاعنا بيؤسس على شفاعة المسيح، مش على مقدرتنا إن إحنا نسدد، ولا مقدرتنا إن إحنا نتغلب على عم بيوم الفكهاني. بتبنى على شفاعة المسيح، وهو قريب مننا. كان في ترنيمة زمان بتقول: مكتب سنترال مفتوح ليل ونهار، بيوصل للسماء كل محب البار. شفاعة المسيح دائمة. هو بيقول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. هو بيقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أرجوك أن تثق في شفاعة المسيح، فيقين الخلاص الثاني مبني على شفاعة المسيح الدائمة وليس على محاولاتنا المخلصة. يقين الخلاص يبنى على الكلمة الثابتة وليس على مشاعرنا المتغيرة. 2: يقين الخلاص يؤسس على شفاعة المسيح وليس على محاولاتنا المخلصة. وهذه خطوات في بورتري صورة المسيح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الرب وأمنه، وإلى اللقاء.

0: يا رب يسوع، عزي قلوبنا وثبت إيماننا وخلي رجائنا فيك أكبر من كل خوف ومن كل ظرف.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 78، قصيدة لأساف.
1: أصغي يا شعبي إلى شريعتي، أميل أذانكم إلى كلام فمي، أفتح بمثل فمي، أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وأباؤنا أخبرونا، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر، مخبرين بتسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى أباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم، لكي يعلم الجيل الآخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله، بل يحفظون وصاياه ولا يكونون مثل أبائهم جيلا زائغا وماردا، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لله. بنو أفرايم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب، لم يحفظوا عهد الله وأبوا السلوك في شريعته ونسوا أفعاله وعجائبه التي أراهم قدام أبائهم. صنع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعا، شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند، وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة، وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم فوقعوا في الله، قالوا: هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هو ذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية، هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب، وسخط أيضا صعد على إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات، وأمطر عليهم منا للأكل وبر السماء أعطاهم، أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع، أهاج شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية، وأمطر عليهم لحما مثل التراب وكرمل البحر طيورا ذوات أجنحة، وأسقطها في وسط محلتهم حوالي مساكنهم، فأكلوا وشبعوا جدا وأتاهم بشهوتهم، لم يزوغوا عن شهوتهم، طعامهم بعد في أفواههم. فصعد عليهم غضب الله وقتل من أسمنهم وصرع مختاري إسرائيل. في هذا كله أخطأوا بعد ولم يؤمنوا بعجائبه، فأفنى أيامهم بالباطل وسنيهم بالرعب. إذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا إلى الله وذكروا أن الله صخرتهم والله العلي وليهم، فخدعوه بأفواههم وكذبوا عليه بألسنتهم، أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده. أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه، ذكر أنهم بشر ريح تذهب ولا تعود، كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر، رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل، لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو، حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعا، إذ حول خلجانهم إلى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا، أرسل عليهم بعوضا فأكلهم وضفادع فأفسدتهم، أسلم للجردم غلتهم وتعبهم للجراد، أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع، ودفع إلى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق. أرسل عليهم حمو غضبه، سخطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة أشرار. مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم، بل دفع حياتهم للوباء. وضرب كل بكر في مصر، أوائل القدرة في خيام حام، وساق مثل الغنم شعبه، وقادهم مثل قطيع في البرية، وهداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداؤهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقتنته يمينه، وطرد الأمم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل، فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا وغدروا مثل أبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة، أغاظوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم. سمع الله فغضب ورذل إسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو، ودفع إلى السيف شعبه، وغضب على ميراثه، مختاروه أكلتهم النار، وعذاره لم يحمدن، كهنته سقطوا بالسيف، وأرمله لم يبكين. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء، جعلهم عارا أبديا، ورفض خيمة يوسف، ولم يختار سبط أفرايم، بل اختار سبط يهوذا، جبل صهيون الذي أحبه، وبنى مثل مرتفعات مقدسه، كالأرض التي أسسها إلى الأبد، واختار داود عبده، وأخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به، ليرعى يعقوب شعبه، وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه، وبمهارة يديه هداهم.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عايز اعرفني. النهارده عايز اتكلم عن موضوع كده بقى عادي قوي وسط مجتمعنا وبالذات مجتمعنا المسيحي الكنسي. عايز اتكلم عن الرشوه. الحقيقه الاسبوع اللي فات وانا بخلص ورق في المرور كده والورق خلصان ومفيش اي مشكله، لقيت اللي قدامي بيطلب انه حاجه، وفي نفس الوقت انا قعدت افكر هل لو محدش خد باله حطها تحت الفايل مثلا وقدمها ولا اعمل ايه. الغريبه انه ما بقاش فارق وبقى بيطلب بوضوح، مش محتاج يبقى تحت الفايل، هو بقى بيبقى كمان فوق الفايل، ما بقاش في درج بيتفتح، بقى الموضوع بيتحط على طول بكل وضوح وصراحه. السؤال، هل انا مفروض ادفع ولا ما ادفعش؟ ناس كثيره بتحلل الفكره ديت، مثلا بتقول طالما انا باخد حاجه هي حقي بس انا مش عارف اخدها غير بالاسلوب ده انا هعملها. يعني ببساطه كده الغايه تبرر الوسيله، او مش بس الغايه تبرر الوسيله، يمكن ديت فكره ساعات بنستخدمها غلط، لكن انا ده مش بعمل حاجه غلط، ده من حقي بس انا بستعجله بس شويه، بخليه يجي بسرعه. الحقيقه في الحالتين الكتاب بيدين اللي براشي واللي بيدفع الرشوه، في الحالتين اللي بنعمله غلط. مش كده، محتاج تواجه نفسك بوضوح، انا المفروض اعمل كده ولا مش المفروض؟ ده واحد من المبادئ اللي لازم تبقى في حياتك. لو المبدأ انك هتدفع، لو المبدأ انك هتاخد حاجة مش صح بالفلوس مش مفروض تعملها اصلا، ولو هتاخد حاجة من حقك بس بالفلوس، فانت برضو بتحط حد وبتحسب عليه هو خطية، وانت كمان محتاج تراجع نفسك. الحقيقة اوقات كتيرة لان كل الناس بتعمل الحاجة ولان بنحلل الامر بنلاقي الموضوع بقى طبيعي، بس محتاجين نقف وقفة بوضوح مع نفسنا. لكم الأغرب، احنا ساعات بنخلص ورق لكنايسنا واحنا بندفع رشوة، ساعات بنخلص ورق لمباني الكنيسة واحنا بندفع فلوس من تحت الترابيزة، ساعات بنخلص ورق لدار العبادة واحنا بنجيب هدايا ذهب وهدايا فاخرة لأماكن ومؤسسات لأحياء لناس مسؤولة. هل ده منطقي؟ ده بيدي صورة عن المسيح ازاي؟ ده بيدي صورة عن الكنيسة شكلها ايه؟ فكر كويس قبل ما تدفع الرشوة، فكر كويس وخليك حقيقي، خليك بجد، خليك صح لكل مكايد إبليس اللي بقت عادية والناس بتعيشها. عايز تعرف نفسك، فكر كويس انت عايش صح ولا لا. اوعى تدفع رشوة.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين.
0: انت جميل جدا يا رب، أمين يا رب.
2: بتحبنا

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم، مستمتعين على راديو الحياة الأفضل وإحنا في رحلة عن سماع صوت الله. ربنا بيتكلم، عايز تسمع صوته وتسمعي صوته الوقت اللي جاي، قول له ساعدني، افتح وداني، اديني أكون مطيع وخاضع ليك، والأيام اللي جاية يا رب صوتك يملى وداني ويملى كياني، وما تحركش إلا بموجب إعلان إلهي. ياما مرات كتير اتحركت بموجب استحسان بشري واكتشفت إن مش هو ده اللي فيه فرحي وسلامي. الله بيتكلم، يتكلم بطرق كتير، وإن شاء الله يتكلم بطرق معجزية، يتكلم من وسط العاصفة، يتكلم بأمور غير طبيعية، ويتكلم بطرق بسيطة جدا وطبيعية. ربنا عايز يتكلم ليا وليك النهاردة. في الحقيقة واحدة من أشهر الآيات اللي ربنا قالها لسليمان يوم تدشين الهيكل، والرب بدأ يتكلم مع سليمان في سفر أخبار الأيام الثاني صحاح 7 وعدد 12، يقول: وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة. إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي. عدد 14: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديئة، فإني أسمع من السماء. وبعدين يقول: أغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. وبعدين يقول له: عناية تكون مفتوحة على البيت. رب حط سكة، قاله لما يجي الإغلاق، ولما يجي جفاف، ولما يجي مرض، ويجي وباء، أنا عايز أقول لشعبي. إذا تواضع شعبي، يعني جم بانكسار. واحدة من الحاجات القوية جدا اللي الله بيتكلم من خلالها هو الاتضاع والانكسار أمام الرب، وكأنه عايز يقول حاجة رهيبة جدا: إذا تواضع شعبي. وهنا الرب حط طريق جميل، مش بس اتواضعوا، لكن يقول كده: صلوا وطلبوا وجهي. طب ما احنا ممكن ننكسر ونتضع، بس صلوا وطلبوا وجهي بنعمل كده. بس الرب يقول، ودي العنوان بتاع الحلقة النهاردة، يقول: ورجعوا عن طرقهم الرديئة. يعني توبة حقيقية. مرات كتير لانه ما فيش توبة جوه القلب، انا عندي خطية معينة متمسك بيها، واقول للرب انا مش سامعك، يقول لي: طب ها هتعترف؟ يقول كده، يقول: راجعوا عن طرقهم الرديئة. التوبة هي رجوع قلبي بدموع. الرب النهاردة بيقول لك ويقول لي ويقول لك: انت مش قادر تسمعني لانه في خطية محبوبة انت مش عايز تسيبها، انت مش عايزة تسيبيها. راجعوا عن طرقهم الرديئة فاني من السماء اسمع، اغفر خطيتهم وابرئ ارضهم. وبعدين الرب يقول: تكون عيني مفتوحتان على هذا البيت ليلا ونهارا. والرب بدا يتكلم كلام كبير. الرب النهاردة عايز يكلمنا عن التوبة القلبية. ياما مرات لأنه ما عندناش توبة قلبية، ما عندناش رجوع للرب، فمش قادرين نسمع صوته. ها ترجع؟ بحب قوي قوي الابن الشاطر، ناس كتير يطلقوا عليه الابن الضال. تعرفوا أنه الابن الكبير كان ضال أكتر مع أنه موجود جوه البيت؟ يقول لأبوه كده: أنا أخدمك سنين هذه عادتها ولم أفرح قط. يعني بتخدم، بخدم، بس ولا مرة فرحت. قاعد في البيت بس أبويا متغرب عني. بس الابن الشاطر الصغير خد قرار جوه قلبه: أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. وبدأ يقول أنا ثقتي في أبويا أنه هيقبلني وهرجع له. تعرف لما رجع لبيت بابا سمع كلام رهيب جدا، أبوه يجر عليه، يقع على عنقه ويقبله، يقول: ابني هذا كان ميتا فعاش، كان ضلا فوجد. يلا بقى، بدأ يد ابنه بقى، اذبحوا له العجل المسمن ولبسه الحلة الأولى، جعل خاتم في أصبعه وجاب حذاء لرجليه وعمل فرح وليمة، وبدأ يسمع بابا من جديد. في الرجوع للرب سمع لصوته، في التوبة القلبية سمع لصوته. تقول لي: أنا مش قادر بقى الوقت أسمعه. طب الأخبار؟ في حاجة بينك وبينه محتاج تصفيها، محتاج ترجع. الرجوع للرب، التوبة القلبية، فإني من السماء أسمع. طب ولو ما رجعتش؟ لا، مفيش سماء، مفيش حاجة، في فاصل كده، في حاجة سد القنوات فمش قادر أسمعه. أنا بصلي من كل قلبي أنه راجعوا عن طرقهم الرديئة، راجعوا عن خطاياهم. رب النهاردة عايز يعلمنا درس رهيب: أتواضع وأرجع، فالرب من السماء يسمع ويسمعني صوته. الرب معاك ومعاكي
لحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: علقم علقم علقم علقم، الزبون فلت من ايدك، بس انت مش هتفلت من العقاب، وانت عارف اننا مش بنتساهل ونسامح والكلام الفارغ ده. انت هتاخد عقابك على خيبتك السودة دي. توبة، تجديد قلب، نعمة. انت مش فاهم خطورة الكلام ده. الكلام ده معناه هزيمة من الدرجة الاولى، ده كأنه بيتهدي من اول وجديد. لا، ويمكن ده يكون اقوى واعمق من المرة الاولى. وعلى حسب وصفك بتقول كان حواليه سحابة بتخنقك وبتخليك مش قادر تهاجم. ظاهرة معروفة طبعا، حاجة مرعبة. ده تأثير حضور العدو، حاجة غير مفهومة أبدا، لكن بعض البشر بتحوطهم السحابة دي طول الوقت. إنما دلوقتي تعال نشوف غلطاتك يا بيه. أول حاجة، سمحت له بكل بساطة يقرأ كتاب ويستمتع بيه. أنت فاهم ده معناه إيه؟ ما هو في فرق إنه يقرأ كتاب يتمنظر بيه قدام الناس وبين إنه يقرأ لمتعته. تاني حاجة، إنك سمحت له يتمشى وسط الخضرة بعيد عن الناس وسبته يقعد شوية لوحده يشرب شاي. انت فاهم يعني ايه يشرب شاي ولوحده؟ معناه يا جاهل انك سمحت له بمتعتين بساط، ودي حاجه في منتهى الخطوره. المتعه البسيطه الحقيقيه دي حاجه مخيفه. ده معناه انه جرب وفهم يعني استمتاع، وبقى عنده قدره انه يميز بين متعه عميقه وحقيقيه وبين اللي انا وانت بنقدمه. فهمت يا جاهل انت عملت ايه؟ انت دوقته الحقيقه وخليته يميز. مش بس المتعة الحقيقية هي اللي بنخاف منها، احنا بنخاف اكتر من الالم الحقيقي. يعني لو انت بتشتغل معاه وتوهمه انه مظلوم وحظه في الحياة يا عيني وحش، وانه عايش في الم طول الوقت، حرب رثاء الذات يعني. فلو بتلعب بيه في الحرب دي، يبقى المفروض انه ما يعرفش معنى الالم الحقيقي، وإلا بقى هيفهم انك بتلعب بيه وانه حالته ممتازة ولازم يخرج من رثاء النفس ده. يعني احنا لازم نتجنب كل متعة حقيقية واي ألم حقيقي، علشان يفضل فاكر ان المتعة هي كل اللي بنقدمه له في الدنيا والعالم. احنا بنزرع الوهم انه كل ما يدفع اكتر تكون متعته اكبر. هدفنا يا علقم اننا نعزل الزبون عن حقيقة نفسه وذاته. انما الغريب بقى ان العدو عاوز نفس الشيء، تخيل. بس الفرق شاسع، احنا عاوزين نفصله عن نفسه علشان يبقى سطحي وتافه ومعتمد تماما علينا. انما العدو عاوز يفصل الزبون عن تمسكه برأيه وإرادته. اعجب من كده، تعال اقولك ان الزبون لو سلم إرادته للعدو، تلاقي العدو بيرجع له شخصيته بالكامل، بل وبيفتخر بيه جدا. حاجة تجنن. ليه عاوزهم على حقيقتهم؟ وليه كل ما بيعرفوا العدو بيكونوا على حقيقتهم اكتر واكتر؟ احنا دورنا ايه؟ دورنا ببساطة نشدهم بعيد عن الأصل، أصل ذاتهم، ونقدم لهم مقاييس الدنيا والتقاليد والموضة. افصلهم عن البساطة والبراءة والتواضع. عموما اللي حصل حصل، اتفضل بقى يا سيدي اتلقى وعدك. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

0: اتفضلوا.
1: يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف، وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه، النفس اللي طالع داخل يا رب إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 12 أكتوبر، أهمية الإيمان. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه الإيمان مهم جداً علشان ندخل لراحة الرب.
1: لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة، كما قال، مقتبسة من مزمور 95، حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي. مع كون الأعمال، يعني أعمال الله، قد أكملت منذ تأسيس العالم، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله، وفي هذا أيضا لن يدخل راحتي. عبرانيين 4 والآيات من 3-5. الآية الأولى في ترجمة يليها بتقول، وأما نحن الذين آمنا بالبشارة ندخل الراحة الإلهية. لاحظ أن في الترجمة دي الآية بتذكر الفعل آمنا في الزمن الماضي، والفعل ندخل في زمن المضارع، وده بيقول لنا أن الإيمان بيسبق الدخول للراحة. فعشان نقدر ندخل للراحة لازم نؤمن الأول، والإيمان اللي بنقصده هنا هو الإيمان الحاسم اللي بيظهر في صورة قرار بناخده مرة واحدة، مش الإيمان المهزوز. فالناس المهزوزة اللي مرة يأمنوا ومرة يعصوا بيفشلوا في الدخول لراحة الرب، لكن اللي بيأمنوا وإيمانهم ثابت هم دول اللي ليهم الراحة دي. وعشان نقدر نتابع الكلام عن الوعد بالدخول لراحة الرب، خلونا نقرأ مع بعض سفر التكوين 2:2. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. الآية هنا بتوضح أن الرب في اليوم السابع أخذ راحة من كل العمل اللي هو قام بيه. وإيماني أن الرب ما كانش بيرتاح بمفهوم أنه كان تعبان من الشغل اللي عمله، لكن علشان يستمتع بالراحة، وكأنه قعد كده وبدأ يبص على كل اللي عمله وأبدع فيه، وخد وقت يستمتع بعمل إيديه. يا ترى مين فينا بيقضي وقت يستمتع بالحاجات اللي عملها؟ ناس كتير النهاردة تبدأ في حاجة جديدة تعملها، وأول ما يخلصوها يبدأ في حاجة تانية على طول، لكن النموذج اللي ربنا عمله بنفسه بيقول لنا فيه نقضي وقت نستمتع فيه بالحاجة اللي عملناها أيا كانت إيه هي. فاسترخي واستمتع باللي انت عملته وحققته في حياتك، ودي وصية كتابية. وفي الحقيقة إنك تقدر تسترخي وتستمتع دي طبيعة إلهية.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبصدق إنك عاوز تشاركني الراحة اللي ليك واللي انت سبقت ودخلت ليها علشان أتمتع بكل البركات اللي فيها. أنا بطلب إني أتمتع بالدخول لراحتك، واسعى دايماً إني مفقدش النعمة الكبيرة دي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يمتعكم الرب بكل حماية وقيادة وإرشاد ونعمة سماوية من عنده. العبادة اليوم أصبحت بطريقة سان فاسون أو كاجوال، أو العبادة أصبحت سبور. زمان حتى السبعينيات من القرن العشرين كان من غير المناسب أن تدخل الكنيسة حتى في بيت السلام، بيت المؤتمرات بالعجمي بالشورت. وبعض الشباب اليوم يرى أن الملابس الكاجوال حتى لو كانت شورت لا مانع أبدا من لبسها حتى في الكنيسة. هناك كنائس تمنع دخول الفتيات بالبلوزات أو الملابس القصيرة، وبعض الشباب يقول وله الحق: القلب هو المهم. نعم، قلب العبادة هو عبادة القلب. نعم، والمسيح انتقد المظهر الكاذب وقال: هذا الشعب يقترب إليه بفمي ويكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. والرسول بولس أيضا يصف هؤلاء ويقول: لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. لكن سؤالي بصراحة، واقبلوا السؤال، هل توجد علاقة بين المظهر والجوهر، بين القلب والسلوك؟ سؤال آخر، هل يمكن أن يتناسب ما نلبسه مع ما نؤمن به؟ وهل يمكن أن يعبر المظهر عن الجوهر؟ هل الذهن الذي تجدد بنعمة المسيح يجب أن يناسبه تغيير في الشكل والمظهر؟ ثم إلى أي مدى يجب أن نطيع وصية الرسول بولس بالوحي عندما كتب في رومية أصحاح 12 وقال: وأن تتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إلى أي مدى يجب أن يتفق الشكل الخارجي مع الذهن الذي تجدد بنعمة المسيح؟ كيف يمكن أن نرى في عبادة السماء شيء يساعدنا أن نفهم كيف نعبد الرب اليوم؟ السرافيم الملائكة في السماء، يقول الكتاب في إشعياء 6: لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه، باثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. إلى أي مدى تقدم هذه الصورة صورة للعبادة التي يجب أن نعبد الرب بها؟ في سفر الرؤيا نلتقي ب24 شيخا، وهم كما يصفهم الكتاب في سفر الرؤيا أصحاح 4: يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. فهل نطلب ممن يعبدون في السماء أن يكونوا سون فاسون أو كاجوال أو سبور في عبادتهم، أم أننا يجب أن نراجع أنفسنا لينطبق المظهر مع الجوهر، ولنعبد الرب بالطريقة التي رسمها هو لعبادتنا له؟ أسئلة أرجو من فضلك أن تصرف فرصة في الإجابة عليها. وقبل أن أسترسل في حديثي عن يسوع الممجد من الخليقة المفدية من المفديين بناء على سفر الرؤيا أصحاح 5، أتوجه بكم إلى آية الحفظ، وآية الحفظ من رؤيا 5 أيضا، رؤيا 5 الآية 9. من فضلك ردد الآية معي، رؤيا 5 الآية 9: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ردد من فضلك مع الآية، ردد كلمة الله باحترام وبتقدير، سفر الرؤيا أصحاح 5 الآية 9: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه،
لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. فكر من فضلك في هذه الكلمات وأنت تعظم الرب، وقل له: يا رب ساعدني لأتعلم كيف أعبد شخصك بالروح وبالحق. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مرة أخرى، أرحب بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل رددنا معا آية الحفظ رؤيا أصحاح 5 الآية 9: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح خطومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. عندي ملاحظات كثيرة حول هذا الرب الممجد من شعبه الذي افتداه في المجد. في رؤيا 4 نجد تمجيد وتكريم وشكر من الخليقة الحية، من الحيوانات الأربعة التي تمثل الخليقة الحية كلها، وهي تقول: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. ليه؟ لماذا؟ لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. لذلك نجد الحيوانات الأربعة تعبر عن هذه الخليقة التي خلقها الله والتي تمجد وتعظم وتشكر الرب. في رؤيا أصحاح 5 تمجيد من المفديين، رؤيا 4 تمجيد من الخليقة المفدية، وفي رؤيا 5 من جماعة المفديين القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة كما نقرأ عنها في سفر الرؤيا أصحاح 5 قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. لماذا؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. هنا تمجيد المفديين القديسين للرب الذي افتداهم بدمه الكريم. هل تشكر الرب لأجل الفداء الكريم الثمين؟ ملاحظة أخرى: لا يوجد كائن من كان لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض يقدر أن يفتح السفر ويفك ختومه. هذا ما تقوله الآية، هذا ما تقوله الآية: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. لا يوجد أحد يستطيع أن يفتح هذا السفر، سفر أحداث المستقبل. كل البشر في الموازين إلى فوق، الرب يسوع وحده هو المستحق أن يأخذ السفر وأن يفتح السفر بختومه السبعة. الختوم السبعة تشير إلى الخطورة المطلقة التي يحتوي عليها هذا السفر. الختوم السبعة تشير إلى الإغلاق الكامل، ولا يوجد سوى شخص الرب يسوع الذي يستطيع أن يفتح، أن يأخذ السفر وأن يفتح ختومه. ملاحظة أخرى: يسوع مستحق أن يأخذ السفر وأن يفتح ختومه لسببين. يقول في رؤيا 5:5، يقول: لأنه الأسد الغالب من سبط يهوذا أصل داود. هو الأسد الغالب، ثم يضيف شيء آخر: لأنه الحمل المذبوح لأجلنا. يقول: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك، إيه السبب؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. هذا هو السبب الآخر: 1، لأنك الأسد الغالب; 2، لأنك الفادي الذي دفع الثمن. يسوع يستحق لأنه الأسد الغالب والحمل المذبوح لأجلنا على عود الصليب. ثم يضيف شيء آخر: يسوع يستحق أن يفتح السفر لأنه هو الأسد وهو الحمل. هو الأسد وهو الحمل. إن الأسد الغالب بقدرته وقوته وسلطانه الذي انتصر على الشيطان هو الحمل الذي دفع الثمن على عود الصليب. إنه الأسد الذي جرد الرياسات والسلاطين، الذي أشهرهم جهارا ظافرا به فيه، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الأسد كسر شوكة الموت، والحمل هو الذي قال عنه المعمدان: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، فيه لنا الفداء بدمه.
إنه الحمل الوديع المتواضع، وهو الأسد الذي أخلى نفسه وأطاع، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. الحمل افتدانا، والأسد ينقذنا من الأحداث التي يحتويها هذا السفر المختوم بسبعة ختوم. ألا تشكر الرب معي لأجل هذا الحمل الوديع ولأجل الأسد الغالب؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، إلى تحدي التطبيق. إلى تحدي التطبيق في رؤية 5 نلتقي بالمسيح الأسد والحمل، الأسد الغالب والحمل الوديع. والتطبيق هو إن كنت ترفض الحمل الوديع فعليك أن تلتقي بالأسد. إن احتملت بالحمل الوديع فإنك ستنجو من الأسد الغالب. يا إخوتي الأعزاء، إن 24 شيخا في أيديهم قيثارات، كل واحد في يده قيثارات، وهم يترنمون ترنيمة جديدة. أصلي من كل القلب أن يساعدك الرب لكي تأخذ من دم الحمل الوديع، لكي تنجو من غضب الأسد المزمجر ومن يحتمل الوقوف أمامه. لكن من يرفض خلاصه سيواجه حتما قصاصه. والآن إلى ختام الكلام، وختام الكلام يأتينا من رسالة أفسس من الأصحاح الأول ومن الآيات 17 إلى 23. هذا ختام الكلام. هذه صلاتي كما صلىها الرسول بولس، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. ودي كانت بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

يقول الكتاب أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وعظيم اسمك وليس لعظمتك استقصاء. تعالوا نتقدم وإحنا بنقول يا رب مين إله ملك غيرك؟ مين إله سيد غيرك؟ مين إله يعلى قدام عينينا وفي وسطنا غيرك؟ فوق الجميع نرفع.

الكتاب عنه أنه المتسلط في مملكة الناس، هو ملك الشعوب، هو سيد كل الأرض. نفسي نقوله النهاردة، رب أنت ملك الشعوب، نأتي لشخصك، نطيع أمرك ونخضع لك لجلال ملكك. أنت العالي، أنت المهوب، من تستحق أنك تملك يا رب، من تستحق أنك تملك.

يا رب احنا بنفتخر بيك ملك ورب وسيد، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات والأرض. مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. بنباركك لأنك في العلا أقدر، بنباركك لأن مين يقف قدامك؟ مين يعاديك يا رب؟ مين يقولك ماذا تفعل؟ لكن تبقى أنت من تقول كن فيكون. أنت وحدك العالي يا رب، الغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع.

يقول الكتاب كده: صالح هو الرب، حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. رب احنا بنجيلك وبنقول لك مين إله نتكل عليه غيرك؟ مين إله نقول له أنت وحدك اللي في وسط ظروفي والأشواك؟ أنت اللي بتمد يد المعون. عشان كده بنصلي لأجل كل ظروف صعبة، كل أمور بتعدي بيها منطقتنا، كل أمور بتعدي بيها بلادنا، باسم الرب يسوع المسيح. أنت حي يا رب، أنت أمانتك ثابتة جيل ورا جيل. أنت اللي نقدر النهاردة نحط قلوبنا بكل إيمان وثقة فيك، نعلم أنك أنت وحدك متسلط في مملكة الناس. مبارك اسمك، أنت صالح يا رب، أنت صالح، مبارك اسمك. هللويا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. زمان لما كنت بزور أوروبا وأمريكا وكنا عايزين نعرف الدايركشنز أو الاتجاهات، كنا نسأل محطة البنزين، وبعض الأحيان كنا ننزل الخريطة من على جلوبال بوزيشن سيستم، لكن دلوقتي أصبح عندنا الجي بي اس. والجي بي اس بالنسبة لي وبالنسبة لك، بالنسبة لكل ابن مولود من الله، هو كلمة الله. فكلمة الله هي الدليل، هي الجي بي اس، هو المرشد في الرحلة مع الله. في الحلقة الماضية ذكرت أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها لفظا ومعنا في العهدين القديم والجديد، الموحى بها لفظا ومعنا في اللغات الأصلية. وفي هذه الفرصة سوف أتحدث عن كيف تحصل على أكبر بركة من كلمة الله. كيف تحصل على أكبر بركة من كلمة الله؟ سوف أذكر أمور عديدة. واحد، اقرأ كلمة الله، اقرأ بانتظام، اقرأ سفر سفر. من فضلك لا تقرأ قراءة عشوائية، ما تفتحش الكتاب وتقول أنا عايز أعرف ربنا النهاردة عايز يكلمني في إيه. إلهنا إله ترتيب، ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب كما يقول الكتاب المقدس. اقرأ بانتظام سفر سفر، اقرأ بالترتيب، مش بس بانتظام، لكن اقرأ بالترتيب، اقرأ أصحاح أصحاح. من فضلك لا تقفز فوق الأصحاحات. كمان اقرأ باستمرار، يعني اقرأ كل يوم كل يوم. بتقول الترنيمة علمني لما افتح عيني أول فكرة يا رب اديني إني أقوم وأقعد وياك. واقرأ بفهم، مش المهم انك تقرا كميه كبيره، لكن المهم انك تقرا بفهم. واقرا بتعبد. لي صديقه كوريه اسمها ساره كيم، لما رحت ازورها مره في بيتها لقيت عندها اوضه وفيها قرايه، والقرايه جنبيها شالته لانها تعودت انها تقرا كلمه ربنا وهي راكعه. عشان كده انا ادعوك ان تقرا كلمه الله بتعبد. المهم جدا في بعض الأحيان الوضع الجسدي، عشان كده نلاقي في سفر المزامير يتكلم كتير جدا، يقول أسجد أركع أكسو، والرسول بولس يقول أحني ركبتايا لدى أبي ربنا يسوع المسيح. من فضلك اجلس بطريقة فيها تعبد واسأل الرب، يا رب ماذا تريد مني أن أفعل. نمرة واحد، اقرأ كلمة الله. نمرة اتنين، تأمل كلمة الله. تأمل في كل جزء بتقراه من كلمة ربنا، اسأل نفسك بعض الأسئلة. هل توجد وصية أطيعها؟ هل يوجد وعد أتمسك به؟ والوعد يا ترى هل في شرط عشان أتمتع بهذا الوعد؟ في شرط أنا لازم أعمله؟ اسأل نفسك، هل توجد قدوة أقتدي بها؟ يا ترى هل في قدوة خاصة بالتعليم، بالسلوك، بالعطاء، بالصلاة، بالقداسة؟ اسأل نفسك، هل يوجد تطبيق أسلك فيه؟ الرب بيشجعني أني أنا أعيش حياة المحبة، أو أني أتصالح مع أخويا، أو أني أشهد له؟ هل توجد تحذير الرب بيقول لي انتبه، خلي بالك من هذا الأمر؟ هل في لمبة حمراء الروح القدس من خلال الكلمة المقدسة بينورها عشان يقول لي احذر؟ يبقى خدنا نمرة واحد اقرأ، نمرة اتنين تأمل كلمة الله، نمرة تلاتة ادرس كلمة الله. اسأل نفسك بعض الأسئلة وانت بتدرس، من هو كاتب هذا السفر؟ اسأل نفسك ايه ظروف الكتابة؟ يا ترى هو كتب السفر وهو في البحر أو في البر أو في القصر أو حتى في السجن؟ إيه هو الموضوع النهائي للسفر؟ إيه هي الكلمة اللي بتتكرر في هذا السفر كتير واللي الرسول أو الكاتب النبي أو النبي بيكررها؟ ما هي الشخصيات الرئيسية في هذا السفر؟ إيه هي الكلمات الرئيسية وإيه هي الشخصيات الرئيسية؟ في هذه الحلقة ذكرت لك ثلاث أمور لكي تستفيد من كلمة الله: واحد اقرأ، اثنين تأمل، ثلاثة ادرس كلمة الله. إنني أشجعك من كل قلبي أن تبدأ الآن، أن تبدأ اليوم، أن تبدأ الآن قراءة كلمة الله بالترتيب، بانتظام، باستمرار، بفهم، بتعبد. قول كلمات صموئيل: تكلم يا رب فإن عبدك سامع. قل له افتح أذني، افتح عيني، ساعدني عشان أفهم بالروح القدس الكلمة المقدسة التي هي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. نعم، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وهذا يقودنا خطوة خطوة لكي نتشكل ونتغير إلى بورتري، أروع صورة، إلى صورة المسيح.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 89، قصيدة لأيثان الأزراحي.
2: بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. والسماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين. لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، ومخوف عند جميع الذين حوله. يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب، وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. أنت سحقت رهبا مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعداءك. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستهما، الشمال والجنوب أنت خلقتهما. تابور وحرمون باسمك يهتفان، لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون. لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا. لأن الرب مجننا، وقدوس إسرائيل مالكنا. حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت: جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين الشعب، وجدت داود عبدي، بدهن قدسي مسحته. الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده، لا يرغمه عدو، وابن الإثم لا يذلله. وأسحق أعداءه أمام وجهه، وأضرب مبغضيه. أما أمانتي ورحمتي فمعه، وباسمي ينتصب قرنه. وأجعل على البحر يده، وعلى الأنهار يمينه. هو يدعوني: أبي أنت، إلهي وصخرة خلاصي. أنا أيضا أجعله بكرا، أعلى من ملوك الأرض. إلى الدهر أحفظ له رحمتي، وعهدي يثبت له، وأجعل إلى الأبد نسله مثل أيام السماوات. إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا بأحكامي، إن نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي، أفتقدوا بعصا معصيتهم وبضربات إثمهم. أما رحمتي فلا أنزعها عنه، ولا أكذب من جهة أمانتي، لا أنقض عهدي، ولا أغير ما خرج من شفتي. مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود، نسله إلى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس أمامي. مثل القمر يثبت إلى الدهر، والشاهد في السماء أمين. لكنك رفضت ورذلت، غضبت على مسيحك، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في التراب، هدمت كل جدرانه، جعلت حصونه خرابا، أفسده كل عابر الطريق، صار عارا عند جيرانه. رفعت يمين مضايقيه، فرحت جميع أعدائه، أيضا رددت حد سيفه ولم تنصره في القتال. أبطلت بهاءه وألقيت كرسيه إلى الأرض، قصرت أيام شبابه، غطيته بالخزي. حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ حتى متى يتقد كالنار غضبك؟ أذكر كيف أنا زائل، إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم؟ أي إنسان يحيا ولا يرى الموت؟ أي ينجي نفسه من يد الهوية؟ أين مراحمك الأول يا رب؟ التي حلفت بها لداود بأمانتك. أذكر يا رب عار عبيدك الذي أحتمله في حضني من كثرة الأمم كلها، الذي به عير أعداؤك يا رب، الذين عيروا آثار مسيحك. مبارك الرب إلى الدهر. آمين.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

عشان أعرفني في واحدة من الأمور اللي بتحدد أنا مين مهمة قوي، وهي ببساطة علاقتي بالزمن. يعني علاقتي بالزمن؟ يعني زي بفكر في مبارح، زي بفكر في النهاردة، زي بفكر في بكرة. علاقتي بالزمن، علاقتنا بالزمن بتقول بنسبة كبيرة إحنا مين. يعني الكلام دوت؟ يعني ببساطة بعضنا عنده حنين للماضي ونفسه يعيش بس ورا، أو بيفكر في ورا وحزين، بيفكر في الماضي ومتألم ومزنوق ومحصور ومتضايق ومضغوط بسبب ألم اتألم بيه في الماضي. فإما عنده حنين لورا الحاجات حلوة ونفسه يرجع تاني، فتقول لنفسك يا لو أعيش يوم من أيام طفولتي، يا لو أعيش مع فلان اللي فقدته، يا المهم بدور على حاجة كانت حلوة زمان ومش موجودة دلوقت، أو متألم بحاجة قديمة ومحصور فيها ومتضايق منها ومش بخرج منها. والبعض التاني تطلعه كله وشوقه وأحلامه وطموحاته للمستقبل بطريقة تفوق الوصف، فتلاقيه مش بيفكر غير في البيت اللي عايز يشتريه، في الفيلا اللي عايز يشتريها، في العربية اللي عايز يغيرها. هو مع عربية دلوقت، بس طول الوقت بيفكر في العربية اللي جاية هيجيبها ازاي وهيعملها ازاي، فطول الوقت باصص لبكرة. هتجوز ازاي؟ طب لو اتجوزت هتجوز مين؟ هسكن فين؟ هشتري ايه؟ هتخرج ازاي وهو لسه طالب؟ انت بتفكر في بكرة اكتر ما بتفكر في الحاضر بتاعك. النوع التالت بقى، وده اكثرنا، غرقان في الحاضر، في محاولة بس انه يتنفس، في محاولة انه يمسك طوق النجاة عشان ما يغرقش. في صورة كده منتشرة في وقت كانت على الفيسبوك، لما حد بيسأل حد بيقوله اخبار الشغل ايه، فبتطلع ايد طلعة من وسط الوحل، من وسط الطين، من وسط المية كده، وبتقول انه كله تمام يعني من قلب المية، بس الشخص نفسه غرقان تحت المية. كتير مننا بيبقى غرقان في الحاضر بتاعه ومش بيعرف يفكر في بكرة. الحقيقة ان التزنة، ولو عايز تعرف انت مين بالظبط وتعرف انت فين في المكان الصح، بيعتمد على التلات امور دولت، بيعتمد على الاتزان بينهم، بيعتمد على محتوى كل واحد من الأزمنة دي، الماضي والحاضر والمستقبل، لأن ممكن يكون في حاجات منهم مؤلمة أو حاجات منهم تفرح، على الاتزان من التعامل فيهم مع بعض. إزاي توزن ما بين أنك تفكر في الماضي وتتعلم منه عشان خاطر مستقبلك، تعيش الحاضر وتستمتع بيه، وتفكر في بكرة وتخطط ليه. الواقعية في تقدير كل زمن منهم والتعامل معاه هو ده اللي بيقول الاتزان بتاعك ويحدده، هو ده اللي بيخليك تعرف نفسك صح وتتعامل معاها صح.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج الله بيتكلم مع الأسيس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في راديو الحياة الأفضل وبرنامجنا الجديد الله بيتكلم. الله بيتكلم من خلال طرق كتير. الله بيتكلم بالرؤى والأحلام، الله بيتكلم حتى من خلال ظروفنا وألمنا، الله بيتكلم بالأحداث وبالطبيعة، الله بيتكلم من خلال كلمته، بيتكلم بالروح القدس وبالملائكة، الله بيتكلم بالسلام الداخلي، لكن الله بيتكلم كمان من خلال مخافته. يعني مخافته، مش خايف منه لكن بخافه، والفرق بين الاثنين كبير. بخاف منه يعني بخاف من تأديبه، أو أخاف أنه يحصل لحاجة، الولد يسقط أو أنا أمرض أو أتعب. كل الناس وأغلب الناس بيخافوا كده، لكن مخافته يعني بخاف على مشاعره، وأنا بخاف أعمل الخطية لأجرح قلبه. بصوا معايا في مزمور 25 يقول كده من عدد 11، يقول: من أجل اسمك يا رب اغفر إثمي لأنه عظيم. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يقول كده: يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخير تبيت، نسله يرث الأرض. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. كل ما أكون خائف الرب، كل ما الرب يشاركني بالأسرار اللي عنده. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعمل لربنا حساب في حياتي، فبكون متاح، القنوات نظيفة، فربنا بيعلن لي أسراره. سر الرب اللي خائفيه، أنا بخاف منه ولا بخافه؟ بخاف منه، أنا بخاف أعمل حاجة، خايف من العواقب أو العقاب، لكن أنا لما بخافه أنا بقوله أنا بحبك قوي وخايف على مشاعرك لا تتجرح. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يجي ربنا يتكلم بقى بأسرار، يقول له: أنا عندي حاجات عايز أشاركك بيها، عندي أسرار جوه قلبي، عندي حاجات كتير عايز أشاركك بيها. تعرفوا ربنا مهمهوش سن كام، ولا يهمه شهاداتي إيه، ولا عيلتي، ولا أي حاجة. يعني ربنا يسيب عالي رئيس الكهنة اللي جالس على الكرسي، وولاد عالي حفني وفنحاس الكهنة، وروح لولد صغير اسمه صمويل بيخافه، ويقول له كده: صمويل صمويل. يجر على عالي، عالي يقول له: ما ناديتش عليك. يرجع تاني، فيهم عالي في المرة التانية، قال له: لما جيلك تالت قول له: تكلم يا رب عبدك سامع. فبدأ ربنا يجي لصمويل يقول له: عايز أشاركك باللي في قلبي. بص ولاد عالي بيعملوه برا، بص الخراب اللي حواليك صمويل، ده أنا هعمل وهعمل وهعمل. صمويل سمع وارتعب من الكلام اللي ربنا قاله له. الصبح بيفتح باب الهيكل، جه عالي الكبير قوي يسأل صمويل الصغير، حتة الواد الصغير ده، يقول له: هو ربنا قال لك ايه عليا وعلى بيتي؟ معقولة يا رئيس الكهنة تروح لعيل تقول له ربنا بيقول لي ايه عليا وعلى بيتي؟ في فرق بين واحد بيخافه وولاد عالي اللي بيعملوا الشر في عينين الرب عند قائمة باب خيمة الاجتماع. عايز تسمع صوت الرب؟ احرص ان قنواتك تبقى نظيفة، يبقى الطريق مفتوح، تبقى حياتك ملك للرب، تبقى في مخافة شخصية. سر الرب اللي خائفيه، الله يكلمك بأسرار، ربنا يكلمني باللي على قلبه، ربنا يكلمني باللي جوه قلبه. حب قوي الناس اللي بيخافوا ربنا. مرة من المرات واحدة راحت لرجل الله أليشع في ملوك التاني 4، وقالت له: عبدك زوجي كان يخاف الرب. مش يخاف من الرب، كان يخاف الرب. تعرفوا أنا كاتب جنبها في كتابي: بيت بيخاف الرب ما تخافش عليه، مؤمن بيخاف الرب لا تخاف عليه ولا تخاف منه. عشان كده المخافة أساس لسماع صوت الله. واحد يقول لي: هو أنا ليه مش قادر أسمعه؟ عشان في حاجات منع صوته، في معطلات بتعطل صوته، في حاجات كتير أنا بسلك فيها، أو أنا بعمل حاجات منع أن أنا أسمع صوته. مين يقول له: يا رب أنا عايز الأيام اللي جاية وداني تكون مقدسة، وكون عندي مخافة جوه قلبي عشان أقدر أسمع صوتك بطريقة واضحة. ده اللي على قلب ربنا أن يعمله معنا. سر الرب اللي خائفيه وعهده لتعليمهم. يقول لك: هتعمل إيه الوقت اللي جاي؟ هشور عليك تعمل إيه؟ أنا هقول لك الخطة اللي جاية، وهقول لك على الوقت اللي جاي، بس انت خليك خاف الرب، وفي مخافة الرب تلاقي أمور عظيمة ربنا بيعملها. أصلي ليك وليكي وليا أنه ربنا يدينا الأيام اللي جاية مخافة لشخصه. والرب معاكم لحلقة جديدة إلى اللقاء.

0: رسائل خربر، حديث خيالي، ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: علقم علقم علقم علقم، الزبون فلت من ايدك، بس انت مش هتفلت من العقاب، وانت عارف اننا مش بنتساهل ونسامح والكلام الفارغ ده. انت هتاخد عقابك على خيبتك السودة دي. توبة، تجديد قلب، نعمة. انت مش فاهم خطورة الكلام ده. الكلام ده معناه هزيمة من الدرجة الاولى، ده كأنه بيتهدي من اول وجديد. لا، ويمكن ده يكون اقوى واعمق من المرة الاولى. وعلى حسب وصفك بتقول كان حواليه سحابة بتخنقك وبتخليك مش قادر تهاجم، ظاهرة معروفة طبعا، حاجة مرعبة. ده تأثير حضور العدو، حاجة غير مفهومة أبدا، لكن بعض البشر بتحوطهم السحابة دي طول الوقت. إنما دلوقتي تعال نشوف غلطاتك يا بيه. أول حاجة سمحت له بكل بساطة يقرأ كتاب ويستمتع بيه. أنت فاهم ده معناه إيه؟ ما هو في فرق إنه يقرأ كتاب يتمنظر بيه قدام الناس وبين إنه يقرأ لمتعته. تاني حاجة إنك سمحت له يتمشى وسط الخضرة بعيد عن الناس وسبته يقعد شوية لوحده يشرب شاي. انت فاهم يعني ايه يشرب شاي ولوحده؟ معناه يا جاهل انك سمحت له بمتعتين بساط، ودي حاجه في منتهى الخطوره. المتعه البسيطه الحقيقيه دي حاجه مخيفه. ده معناه انه جرب وفهم يعني استمتاع، وبقى عنده قدره انه يميز بين متعه عميقه وحقيقيه وبين اللي انا وانت بنقدمه. فهمت يا جاهل انت عملت ايه؟ انت دوقته الحقيقه وخليته يميز. مش بس المتعة الحقيقية هي اللي بنخاف منها، احنا بنخاف اكتر من الالم الحقيقي. يعني لو انت بتشتغل معاه وتوهمه انه مظلوم وحظه في الحياة يا عيني وحش، وانه عايش في الم طول الوقت، حرب رثاء الذات يعني، فلو بتلعب بيه في الحرب دي يبقى المفروض انه ما يعرفش معنى الالم الحقيقي، وإلا بقى هيفهم انك بتلعب بيه وانه حالته ممتازة ولازم يخرج من رثاء النفس ده. يعني احنا لازم نتجنب كل متعة حقيقية واي ألم حقيقي، علشان يفضل فاكر ان المتعة هي كل اللي بنقدمه له في الدنيا والعالم. احنا بنزرع الوهم ان كل ما يدفع اكتر تكون متعته اكبر. هدفنا يا علقم اننا نعزل الزبون عن حقيقة نفسه وذاته. انما الغريب بقى ان العدو عاوز نفس الشيء، تخيل. بس الفرق شاسع، احنا عاوزين نفصله عن نفسه علشان يبقى سطحي وتافه ومعتمد تماما علينا، انما العدو عاوز يفصل الزبون عن تمسكه برأيه وإرادته. اعجب من كده، تعال اقولك ان الزبون لو سلم إرادته للعدو تلاقي العدو بيرجع له شخصيته بالكامل، بل وبيفتخر بيه جدا. حاجة تجنن، ليه عاوزهم على حقيقتهم؟ وليه كل ما بيعرفوا العدو بيكونوا على حقيقتهم اكتر واكتر؟ احنا دورنا ايه؟ دورنا ببساطة نشدهم بعيد عن الأصل، أصل ذاتهم، ونقدم لهم مقاييس الدنيا والتقاليد والموضة. افصلهم عن البساطة والبراءة والتواضع. عموماً اللي حصل حصل، اتفضل بقى يا سيدي اتلقى وعدك. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

عاوزة أقرأ معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 12 أكتوبر، أهمية الإيمان. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه الإيمان مهم جداً علشان ندخل لراحة الرب.
1: لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة، كما قال، مقتبسة من مزمور 95، حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي. مع كون الأعمال، يعني أعمال الله، قد أكملت منذ تأسيس العالم، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله، وفي هذا أيضا لن يدخل راحتي. عبرانيين 4 والآيات من 3-5. الآية الأولى في ترجمة يليها بتقول، وأما نحن الذين آمنا بالبشارة ندخل الراحة الإلهية. لاحظ أن في الترجمة دي الآية بتذكر الفعل آمنا في الزمن الماضي، والفعل ندخل في زمن المضارع، وده بيقول لنا أن الإيمان بيسبق الدخول للراحة. فعشان نقدر ندخل للراحة لازم نؤمن الأول، والإيمان اللي بنقصده هنا هو الإيمان الحاسم اللي بيظهر في صورة قرار بناخده مرة واحدة، مش الإيمان المهزوز. فالناس المهزوزة اللي مرة يأمنوا ومرة يعصوا بيفشلوا في الدخول لراحة الرب، لكن اللي بيأمنوا وإيمانهم ثابت هم دول اللي ليهم الراحة دي. وعشان نقدر نتابع الكلام عن الوعد بالدخول لراحة الرب، خلونا نقرأ مع بعض سفر التكوين 2:2. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. الآية هنا بتوضح أن الرب في اليوم السابع أخذ راحة من كل العمل اللي هو قام بيه. وإيماني أن الرب ما كانش بيرتاح بمفهوم أنه كان تعبان من الشغل اللي عمله، لكن علشان يستمتع بالراحة، وكأنه قعد كده وبدأ يبص على كل اللي عمله وأبدع فيه، وخد وقت يستمتع بعمل إيديه. يا ترى مين فينا بيقضي وقت يستمتع بالحاجات اللي عملها؟ ناس كتير النهاردة تبدأ في حاجة جديدة تعملها، وأول ما يخلصوها يبدأ في حاجة تانية على طول، لكن النموذج اللي ربنا عمله بنفسه بيقول لنا فيه نقضي وقت نستمتع فيه بالحاجة اللي عملناها أيا كانت إيه هي. فاسترخي واستمتع باللي انت عملته وحققته في حياتك، ودي وصية كتابية. وفي الحقيقة إنك تقدر تسترخي وتستمتع دي طبيعة إلهية.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبصدق إنك عاوز تشاركني الراحة اللي ليك واللي أنت سبقت ودخلت ليها علشان أتمتع بكل البركات اللي فيها. أنا بطلب إني أتمتع بالدخول لراحتك، واسعى دايماً إني مفقدش النعمة الكبيرة دي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

0: مبسوطة قوي الحلقة دي بجد داليا تكون معايا من الناس اللي اوريدي. اول ما قلت برنامج كانت داليا في بالي، وعايزه اقول حاجه بمنتهى الصراحه. عارفين في ناس، او احنا بنتكلم بقى ستات وكده، عارفه في ستات اول مره تشوفيها تحسي يعني مش صاحبتي، مش هنتكلم قوي، او ممكن حصل بينكو كلاش وكده تتعاملي معاها في موقف تكتشفي قد ايه هي جميله وقد ايه تتحب. فاكره يعني كان انطباعي عن داليا في الاول عادي، بالعكس في مره يمكن اختلفنا في حاجه فحسيت احنا مش هنبقى اصحاب قوي. في مره كنا قاعدين كده في اجتماع وكنت متضايقه، وبعد كده راحت قالت ثانيه واحده انا حاسه اني عايزه احضنك، او مش ناسياها يعني، مش ناسياها لانها غير انها جت في وقتها قوي كانت حقيقيه قوي قوي قوي. فمن ساعتها بدات اشوف داليا بحته تاني بصوره تاني. فرسالة أصلا من قبل ما نبدأ العلاقة لكل ست بتسمعنا، بلاش قوي تحصروا الشخص في صورة معينة، ولأن عارفة ساعات بنقفل على نفسنا والشخص بيكون عايز يدينا بس احنا صاري احنا. فبحبك قوي يا داليا يعني في المناسبة.
1: مرسي ليزا، أنا بحبك أكتر، وأنت من الشخصيات المميزة قوي في حياتي الموجودة كده. بحس إن هي ملهمة، شخصية ملهمة، مشجعة، جميلة، بتعرف تخش جوه الناس بمنتهى السرعة.
0: يعني أنا حظي الحلو إن أنا وسط ستات حلوة الصراحة. حاسة بعد البرنامج الناس هتقولي كل دول يا ربنا
1: جميلة،
0: ربنا بيبعت ناس حلوة. دايما بقول رب بتبعت لي ناس حلوة. داليا، عارفة إن الوقت اللي فات في حياتك كان صعب، شغل بعد مع حلم سنين بقى ان انا اكون بشتغل وبحقق نفسي، واكيد الشغل شوية بيديني احساس ان انا ست ناجحة، وفجأة الشغل ده اضطر يقف تماما. احكي لي بقى، عشان عارفة ان دي قصة حياة ستات كتير والاسباب مختلفة. يمكن انت سبب بتاعك ان الشغل اضطر انه يقف، في ناس تانية بيبقى خلاص شالت مسؤولية كبيرة مش عارفة تشتغل، وفي ناس الشغل بيمشيها اصلا. فايه ده بقى يعني؟
1: هو زي ما انتي قلتي، هو كان حلم كبير وابتديته يعني متأخر. الموضوع ابتدى انه يلا ما نبتدي نعمل حاجة جديدة. عملنا الحاجة الجديدة دي وابتديت احارب فيها واشتغل فيها وبنيت فيها، حطيت فيها وقت ومجهود وفلوس وكل حاجة. نشكر ربنا، الفلوس، العائد المادي كان اضعاف اضعاف، النجاح كان اضعاف اضعاف، لكن الظروف الاقتصادية هي اللي اضطرت انه الشغل ده هيوقف دلوقتي لانه مش هينفع يكمل. سيبك بقى من الحتة دي، الحتة اللي احنا اللي انت بتقولي عليها يا ليزا، هي انه انا بعد حلم وبعد وقت وبعد مجهود بعد حوالي 4 سنين انه الحاجة خلاص هتقف.
0: لا، وغير كده يا داليا، احساس ان انا طلعت سامع سما، انا شايفة حلم صرفت فيه بيكبر بيكبر ووصل لحتة حلوة قوي. عارفة ممكن احس بيكي لو خاص الحاجة اصلا بتبوظ، لكن مش وانا في قمة نجاحي اوف انا فجأة بنزل هقولك من 7 سما ل7 أرض.
1: ده حقيقي، والنجاح كان نجاح كبير قوي قوي، وفجأة دب مرة واحدة. وقرار انه هيبقى ستوب، ده قرار كان حازم
0: وهنقفل خالص
1: بعد النجاح الكبير وبعد المكاسب الحلوة اللي ربنا بعتها. بس بشكر ربنا لان هي تجربة حلوة فادتني انا شخصيا. كنت بروح وباجي وبشتغل وبقى علاقات ومكاسب وحاجات حلوة قوي قوي ربنا باركني بيها. ربنا فتح الباب وفي وقت معين قال خلاص كده كفاية. فأنا زعلت شوية. بس
0: احكي لي بقى على المشاعر دي. يعني أنا عارفة أنك ومتأكدة أنك اختبرتي يعني زي ما اختبرتي بركة ربنا، اختبرتي أنه هو بيشجعك في الوقت ده. بس احكي لي أكتر عن المشاعر بتاع ده خلاص. أنا عارفة أن أنت شخص داليا من الشخصيات دايما بتبقى حابة تكون إيجابية مدعمة بتصلي شاكرة، بس إيه المشاعر دي؟ لأن في كتير قوي بيعدي مشاعر دي وبيحس مش من حق. ما داليا، ما انت الشغل ده كنت تحلمي بيه، فانا مش من حق اتضايق. ما انت شكري ربنا، ايوه ده موجود، بس في مشاعر حقيقيه بتتحس في الوقت ده بتبقى مزعجه جدا.
1: هي المشاعر انه في الاول صدمه، بعد الصدمه احباط ويأس شديد. سبت نفسي اخد وقتي في الزعل، سبت نفسي بس في رجاء. يعني انا زعلانه لان انا انسانه طبيعي اعدي بمشاعر زي كده، بس انا عارفه انه يا رب انت في حاجه اكيد حلوه هتيجي، في خير، في كان في هدف من اللي انت حطيتني فيه في الوقت ده، عشان انا كداليا اتشكل واتعلم واتغير واتبني. مش ما بحبش اطول قوي في وقت الحزن بتاعي، بحب اخرج منه بسرعه. عايزه اقولك ان الوقت ده برضو انعكس عليا صحيا، ودي ما كانتش حاجه كويسه، وما كانش صح ان انا يعني اخوض قوي في حته
0: تطولي شويه
1: اطول فيها. فادركت بسرعه انه لا، انا يعني لا، انا داخله في حته مش حلوه، لازم اقف واقوم وخلاص. هقبل وبعد كده هتعايش مع الوضع الجديد اللي أنا كنت أوريدي قبل ما أنجح كنت فيه. مفيش مشكلة عادي. يعني
0: خلي بالك أنت قلتي جملة مهمة قوي، ما سبتش نفسي، لأن الأسهل إن أنا أسيب نفسي، على فكرة أسيب نفسي في كل مشاعري منطقية وفاليد 100%. أنا زعلانة، أنا شغلي بيروح، أنا حلم، أنا فجأة برضو حسيت أحاسيس ما كنتش حسيتها قبل كده. أنا عندي شغلي، أنا بثبت نفسي. هسألك سؤال، حسيتي الشغل إداكي قيمة شوية؟ يعني حسيتي لما بنجح وعلاقات حسيتي إيه ده داليا بقيت في حتة تاني سنة؟
1: لا بصراحة أنا بلاقي إن الناس إحنا بندي لبعضنا قيمة بحاجات نمتلكها. يعني أنا كنت باخد ألقاب أنا لا أستحقها اساسا، يعني بيقولوا لي يا دكتور وانا مش دكتور، بيقولوا لي يا باشمهندسه وانا مش مهندسة. يعني لانه مجال شغلي كان حاطتني في الالقاب دي، وكانت الناس لما بتعرف ان انا مش كده، ان انا مش لقبي دكتور او ان انا مهندسه، ايه ده ازاي؟ لا هي مش ازاي، هي كل الفكره ان انا مذاكره كويس، عارفه كويس الحاجه اللي انا بعمل لها برزنتيشن، عارفه الفانكشن بتاعتها، فقادره اوصل لك انت. فالالقاب لقيتها ان هي
0: بتبسطك، ها؟
1: بسطتني في الاول، بس بعد كده للامانه اعتدت عليها جدا جدا، وادركت انه الناس الالقاب دي حاجه، يعني لو انا فضلت نفس سايبه نفسي في اللقب ده، انا مش داليا دي هتتغير، مش هتبقى داليا الا انا عارفاها. يعني هعيش بقى الدور؟ لا انا ما بحبش اعيش الدور بصراحه، يعني لا خالص. يعني بعد ما كنت مثلا بحقق مبيعات كبيره او كده، مبيعات كبيره جدا جدا، ارجع تاني اقف في مطبخي ومع عيالي عادي جدا واروح اوصل واعمل واجيب طلبات البيت، لا انزلي تحت، انزلي افتكري انك انتي، لا انتي انسانه طبيعيه جدا.
0: انت عارفه فكرتيني بنفسي، بما اني بقيت اشتغل مؤخرا حاجه برضو ليها علاقه بالبيع، فانا فاهمه وعارفه ايه بقى الضغط اللي اتحط عليا الناس اللي حواليا. يعني ليزا بتبيع، ليزا شاطره، ليزا بتعرف تتكلم. ففي وقت حسيت لما بلاقي نفسي بحبط او ببقى عايزه ابقى عادي، يا جماعه انا بني ادم بحبط، بغلط، بضعف، ببقى مش عايزه اشتغل النهارده، بقصر. فلما بقيت احس بكده احس لا مش المفروض، هم شايفينك فوق، بس هم حطوا لي رسمه هي جزء من حقيقي، ما انت شاطره في المبيعات وانت فعلا فاهمه اللي انت بتقوليه، بس جماعه بصوا على الصوره كلها، يعني ادوني مساحه ابقى نفسي للاخر، الحته الحلوه والحته اللي هي ممكن ما تبقاش حلوه. فساعات احنا بيتحط علينا كده الضغط ده من بره واحنا مش واعيين له قوي، فتلاقي نفسك في وقت انا لا ما ينفعش ابقى، ما ينفعش ابقى مشغوله، ما ينفعش ابقى ايه ده البيعه دي باظت مني ازاي،
1: او ما ينفعش ابقى اقل من توقعات اللي قدامي والالقاب اللي قدامي بيديها لي. يعني ما هو ممكن الله دي شاطره قوي في حاجه، طب ما انا ممكن افشل في الحاجه دي في يوم من الايام عادي. مش شرط ان انا ابقى شاطره فيها على طول او بيرفكت على طول.

0: توقعات الناس في حياتك ايه داليا؟ يعني ايه اللي حسيتي اصلا في وقت ان انت مضطره تعملي حاجات عشان توقعات الناس؟ يعني في وقت في حياتك حسيتي ان انت ممكن حاجات مش مقتنعه بيها قوي، او مش مقتنعه، بلاش، مش عايزاها اصلا، بس او عايزه تسيبيها، بس ايه ده الناس حاطه داليا في الحته دي؟ جايز يكون في البيت، في الخدمه، في الشغل، في العلاقات.
1: في اوقات بحس ان انا محتاجه اخد هدنه، محتاجه اخد راحه. ان ما كانتش بمزاجي بيبقى غصب عني. يعني واحيانا كده ربنا بيحطنا في حاجات بيقول لنا يلا غصب عنك هتاخدي هدنه.
0: ايوه
1: ممكن يكون حاجات مفروضه عليكي، بس انت مضطره، انت مسؤوله، انت ما ينفعش تفلفصي منها. لا، انت هتكملي فيها، بس لما بتبقى اوفرلود قوي عليكي وبتمتلكك قوي، لا، هو ما ينفعش حاجه تمتلكك. يعني ما ينفعش انه انا عليا مسؤوليات، بس المسؤوليات دي ما تمتلكنيش انا.
0: أيوة.
1: انا اللي امتلكها، وانا اللي اباركها واتحكم فيها، وانا اللي اديها بامانه من وقتي ومن مجهودي ومن طاقتي ومن كل حاجه. بس في الاخر انا عارفه ان انا محدوده. محدودة، لازم أدرك إن أنا محدودة وليا طاقة.
0: رسالة لكل الستات أصلا، لأن فعلا الستات كتير قوي بتروح بتحس أنا أصلا من غير مسؤولياتي ولا حاجة. أنت عارفة إحنا بقينا في عصر الست كل ما تبقى مشغولة، سوري مش فاضية، سوري مش لحقة،
1: كل ما تبقى مهمة،
0: كل ما تحس ده أنا مهمة وجامدة. وأنت أكيد اختبرت الحتة دي شوية. ده شغل، خدمة، بيت، عيال، جوزي، حياتي، أنا مشغولة جدا. فدلوقتي بقى بقيتي في حتة أنا عندي وقت
1: دلوقتي. أنا بستمتع بالهدوء، لازم أستمتع بيه وأستغله استغلال صح. يعني أستغله في حاجات اللي أنا بحبها بقى. يعني بحب أقرأ، بحب أطبخ، بحب أقابل، أكلم حد، أسأل على حد، بحب خدمتي، بحب مثلا أقضي وقت أكتر مع أولادي، مع لا، هستمتع. لو أنا مقررة أن أنا هستمتع، بس في الأول مش مطالب مني أن أنا يعني أبقى فلكسبل قوي كده.
0: أيوة،
1: لا، عادي. يعني أنا كنت في وضع وتغير الوضع لوضع تاني، مكلكها شوية، بس هتكمل. يعني
0: لكن انت عايز تقولي ان دي سكه، يعني مش من اول ما حصل كده قلتي خلاص انا اقعد في البيت هستمتع. لا، انا زعلت وحاولت اتقبل الموضوع، وبحاول اشوف ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي اعدي الوقت البايخ ده لغايه ما تيجي تاني. لا، ودي سكه. نفسي كل الستات اللي بتسمعنا تبقى فاهمه، مفيش حاجه بتحصل زي السوشيال ميديا، كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، في ثانيه. عارفه الريل بتاع 30 ثانيه اللي حياتك بتتشقلب في 30؟ مفيش حاجه كده.
1: مفيش حاجه كده. لا طبعا ده كله كلام. يعني دي حاجات مش واقعيه، ولازم احنا نبقى فاهمين ده ان هي حاجات. يعني يا جماعة ده شو يعني اللي بنشوفه ده، لكن الواقع حاجة تانية خالص.
0: أيوة.
1: خالص تماما. أيوة. يعني وكل عايزة اقول على حاجة، كل ما الواحد كان بيقبل من ربنا، انا بعاتب، ممكن اعاتبه، قلت له عاتبته الاول، قلت له ليه يا رب سمحت بحاجة زي كده؟ طب انت فرحتني في الاول بحاجة حلوة كبيرة قوي قوي قوي، ودلوقتي خلاص قلت لي خلاص كفاية كده، مش هينفع. طب انت سمحت بيها ليه من الاول؟ ليه دوقتني الحلاوة دي قوي قوي قوي؟ لا، هو ليه هدف. انا هو يعني هفهم ده دلوقتي، وممكن ما افهموش، ممكن افهمه بعدين. بس هي زي ما انت قلت يا ليزا، هي رحلة بنعدي بيها بمراحل وخطوات واختبارات ومشاكل وافراح واحزان. عادي، هي دي حياتنا. بس بتبقى مختلفة لما بنبقى مدركين وعلاقتنا ثابتة بربنا.

0: قلت حاجه مهمه قوي، انه هو ليه هدف انت مش شايفه. يعني هو قلت لك ايه داليا الهدف، انت مش شايفه، بس انت في نص الكلام خلي بالك قلتي حاجات، وانا اعتقد دي القعده اللي قعدتيها ويمكن الاسئله اللي سالتها له جزء منها اتعلمت حاجات، قابلت ناس، شفت حاجات، يمكن في حاجه فرقت في شخصيه داليا وكانت محتاجه في الفتره دي في حياتها كده. ف في اختلاف او في حاجه انت بداتي تشوفيها، انت مش فاهمه كل حاجه بس اوريدي في حاجات بتشوفيها. عارفه يا داليا، بحس مفيش حاجه في حياتنا بتعدي، كل حاجه عارفه بقولك ده بيجهزك للموسم اللي بعده، كل حاجه بتعدي بيها. انا في حاجات عملتها وانا صغيره لقيتها فرقت في شغلي بعدين، بجد ببقى مش عارفه ازاي، او اتحطيت في موقف ساعدني فبعدين بقيت بواجه حاجات اكبر من كده. الناس بتقولك حظ وصدفه، وانا لا اؤمن.
1: انا كمان لا، انا ما بصدقش، مفيش حاجه اسمها صدفه. في حاجه اسمها، انا ببدل كلمه صدفه دي بترتيب الهي، بمواعيد الهيه، بتوقيت، بانه السماء ليها الساعه بتاعتها غير الساعه بتاعتنا احنا تماما. تماما يعني، فانا بصدق ده وعايشه بده ومصدقه انه حياتي ووقتي وكل حاجه ليها الوقت، التايم بتاعها
0: مظبوط.
1: يعني
0: الوقت المظبوط.
1: اه
0: نفسي تقولي حاجه لكل واحده بتسمعنا، جايز ما يكونش اللي وقف فجأة شغل، ممكن يبقى اللي وقف فجأة مثلا علاقة كانت بتحلم تتجوز في يوم ده، أو حاجة بتبقى سفرية مثلا، هجرة. أيوة. يعني أيا كان، بس الإحساس ده لو أنا فجأة كنت في حتة وبنزل منها.
1: أيوة.
0: تقولي لها حاجة، لأن أنتي فاهمة المشاعر دي. والوقت ده بنحتاج حد يقول لنا، حد مجرب، مش عايزة حد يقول لي كلام اللي هو شكري رب، ماشي بشكر ربنا، بس عايزة حد يجرب، عشان في مشاعر بتتحس في الوقت ده. قصة تاني.
1: مظبوط. انا رسالتي لاي واحده عدت بحاجه وانتهت، بقول لها ازعلي بس من فضلك ما تطوليش في الزعل، لانه الزعل هينعكس على صحتك، هينعكس ممكن على الناس اللي حواليك. ازعلي وخدي وقتك في الزعل، بس قرري انك ما تطوليش في الزعل، قرري انك تخرجي تبتدي بدايه جديده، قرري ده قرارك، انه طبعا انها تشوف، تدور كده جواها، تشوف ايه الحاجات اللي بتحب تعملها، ايه الاهتمامات التانية، علاقات، ما تخافيش من العلاقات. لو حاجة، لو علاقة طلعتي من علاقة، ما تخافيش انك تدخلي في علاقة تانية، بس ما تتسرعيش. خدي وقتك، كل حاجة هتاخد وقتها، كل حاجة بتعدي.
0: أيوة.
1: ما فيش حاجة ما بتعديش.
0: أيوة صح.
1: بس صدقي في ربنا، صدقي في مواعيده، صدقي في وقته، عدبي، اسألي، اقعدي معاه في الصلاة، كلمي زي ما بتكلمي أصحابك، لأن هو قريب قوي قوي بيسمع.
0: أيوة.
1: وربنا هو عنده خطة لحياتنا، عنده حاجة كده حلوة شايلها لكل حد فينا، ممكن تطول ممكن ما تطولش، بس ثقي انه ربنا عنده حاجة حلوة ليك.
0: يعني متأثرة قوي باللي بتقوليه بجد، وقاعدة عشان عارفة انك يعني جربتي اللي انت بتقوليه. وعايزة اقول حاجة، يعني داليا قالتها، بقيت بستمتع بأهلي، بعمل اكل بهدوء. يا جماعة نفسي يعني الحد اللي عنده الفرصة دي استمتعوا باللي احنا بنجري بنجري بنجري وفاكرين ان احنا مبسوطين. وعايزة اقولك، هو الجري ما فيهوش سعادة، هو الجري فيه ادرينالين بجد لكن ما فيهوش سعادة. فاستمتعي يعني، قراري زي خلاص الحياة، طب ما انا ممكن ارجع باك بقى تو بيز، يعني زي ما بيقولوا نرجع للاصل بالراحة بهدوء. ويعني عجبني قوي، زعلتي روحتي اتكلمتي مع ربنا، ما مشيتيش اصلا. انا عرفت الموضوع ده منك متاخر، مع ان احنا بنتقابل كتير. ما مشيتيش تقعدي تحكي وتشتكي، بصوا يا جماعه شغلي وقف، حياتي بصوا اللي حصل. يعني اللغه اللي احنا كمان بنتكلم بيها على الاوقات الصعبه اللي بنعدي بيها بتفرق جدا جدا، وبتساعدنا نطلع منها احسن واسرع وبشكل صحي. بشكل داليا مبسوطة قوي، متحمسة للأكل اللي هتعمله لنا النهاردة. مش عارفين طبعا احنا يوم ايه ولا بنعمل ايه، بس يعني معزومين عند داليا النهاردة. شكرا قوي يا داليا.
1: مرسي يا ليزا. مرسي. شكرا حبيبتي.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يمتعكم الرب بكل حماية وقيادة وإرشاد ونعمة سماوية من عنده. العبادة اليوم أصبحت بطريقة سون فاسون أو كاجوال، أو العبادة أصبحت سبور. زمان حتى السبعينيات من القرن العشرين كان من غير المناسب أن تدخل الكنيسة حتى في بيت السلام، بيت المؤتمرات بالعجمي، بالشورت. وبعض الشباب اليوم يرى أن الملابس الكاجوال حتى لو كانت شورت لا مانع أبدا من لبسها حتى في الكنيسة. هناك كنائس تمنع دخول الفتيات بالبلوزات أو الملابس القصيرة، وبعض الشباب يقول وله الحق، القلب هو المهم. نعم، قلب العبادة هو عبادة القلب. نعم، والمسيح انتقد المظهر الكاذب وقال هذا الشعب يقترب إليه بفمي ويكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. والرسول بولس أيضا يصف هؤلاء ويقول لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. لكن سؤالي بصراحة، واقبلوا السؤال، هل توجد علاقة بين المظهر والجوهر، بين القلب والسلوك؟ سؤال آخر، هل يمكن أن يتناسب ما نلبسه مع ما نؤمن به؟ وهل يمكن أن يعبر المظهر عن الجوهر؟ هل الذهن الذي تجدد بنعمة المسيح يجب أن يناسبه تغيير في الشكل والمظهر؟ ثم إلى أي مدى يجب أن نطيع وصية الرسول بولس بالوحي عندما كتب في رومية أصحاح 12 وقال وأن تتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم؟ إلى أي مدى يجب أن يتفق الشكل الخارجي مع الذهن الذي تجدد بنعمة المسيح؟ كيف يمكن أن نرى في عبادة السماء شيء يساعدنا أن نفهم كيف نعبد الرب اليوم؟ السرافيم، الملائكة في السماء، يقول الكتاب في إشعياء 6 لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه، باثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. إلى أي مدى تقدم هذه الصورة صورة للعبادة التي يجب أن نعبد الرب بها؟ في سفر الرؤيا نلتقي ب24 شيخا، وهم كما يصفهم الكتاب في سفر الرؤيا أصحاح 4، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. فهل نطلب ممن يعبدون في السماء أن يكونوا سون فاسون أو كاجوال أو سبور في عبادتهم، أم أننا يجب أن نراجع أنفسنا لينطبق المظهر مع الجوهر، ولنعبد الرب بالطريقة التي رسمها هو لعبادتنا له؟ أسئلة أرجو من فضلك أن تصرف فرصة في الإجابة عليها. وقبل أن أسترسل في حديثي عن يسوع الممجد من الخليقة المفدية من المفديين بناء على سفر الرؤيا أصحاح 5، أتوجه بكم إلى آية الحفظ، وآية الحفظ من رؤيا 5 أيضا، رؤيا 5 الآية 9. من فضلك ردد الآية معي، رؤيا 5 الآية 9، مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ردد من فضلك مع الآية، ردد كلمة الله باحترام وبتقدير، سفر الرؤيا أصحاح 5 الآية 9، مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه،
لأنك ذبحت واشتريتني لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. فكر من فضلك في هذه الكلمات وأنت تعظم الرب، وقل له: يا رب ساعدني لأتعلم كيف أعبد شخصك بالروح وبالحق. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مرة أخرى، أرحب بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل رددنا معا آية الحفظ رؤيا أصحاح 5 الآية 9: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. عندي ملاحظات كثيرة حول هذا الرب الممجد من شعبه الذي افتداه في المجد. في رؤيا 4 نجد تمجيد وتكريم وشكر من الخليقة الحية، من الحيوانات الأربعة التي تمثل الخليقة الحية كلها، وهي تقول: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. ليه؟ لماذا؟ لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. لذلك نجد الحيوانات الأربعة تعبر عن هذه الخليقة التي خلقها الله والتي تمجد وتعظم وتشكر الرب. في رؤيا أصحاح 5 تمجيد من المفديين، رؤيا 4 تمجيد من الخليقة المفدية، وفي رؤيا 5 من جماعة المفديين القديسين وهم يترنمون ترنيمة جديدة كما نقرأ عنها في سفر الرؤيا أصحاح 5 قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. لماذا؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. هنا تمجيد المفديين القديسين للرب الذي افتداهم بدمه الكريم. هل تشكر الرب لأجل الفداء الكريم الثمين؟ ملاحظة أخرى: لا يوجد كائن من كان لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض يقدر أن يفتح السفر ويفك ختومه. هذا ما تقوله الآية، هذا ما تقوله الآية: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. لا يوجد أحد يستطيع أن يفتح هذا السفر، سفر أحداث المستقبل. كل البشر في الموازين إلى فوق، الرب يسوع وحده هو المستحق أن يأخذ السفر وأن يفتح السفر بختومه السابعة. الختوم السابعة تشير إلى الخطورة المطلقة التي يحتوي عليها هذا السفر. الختوم السابعة تشير إلى الإغلاق الكامل، ولا يوجد سوى شخص الرب يسوع الذي يستطيع أن يفتح، أن يأخذ السفر وأن يفتح ختومه. ملاحظة أخرى: يسوع مستحق أن يأخذ السفر وأن يفتح ختومه لسببين. يقول في رؤيا 5:5، يقول: لأنه الأسد الغالب من سبط يهوذا أصل داود. هو الأسد الغالب. ثم يضيف شيء آخر: لأنه الحمل المذبوح لأجلنا. يقول: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك، إيه السبب؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. هذا هو السبب الآخر: 1، لأنك الأسد الغالب. 2، لأنك الفادي الذي دفع الثمن. يسوع يستحق لأنه الأسد الغالب والحمل المذبوح لأجلنا على عود الصليب. ثم يضيف شيء آخر: يسوع يستحق أن يفتح السفر لأنه هو الأسد وهو الحمل. هو الأسد وهو الحمل. إن الأسد الغالب بقدرته وقوته وسلطانه الذي انتصر على الشيطان هو الحمل الذي دفع الثمن على عود الصليب. إنه الأسد الذي جرد الرياسات والسلاطين، الذي أشهرهم جهارا ظافرا به فيه، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الأسد كسر شوكة الموت، والحمل هو الذي قال عنه المعمدان: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، فيه لنا الفداء بدمه.
إنه الحمل الوديع المتواضع، وهو الأسد الذي أخلى نفسه وأطاع، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. الحمل افتدانا، والأسد ينقذنا من الأحداث التي يحتويها هذا السفر المختوم بسبعة ختوم. ألا تشكر الرب معي لأجل هذا الحمل الوديع ولأجل الأسد الغالب؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، إلى تحدي التطبيق. إلى تحدي التطبيق في رؤية 5 نلتقي بالمسيح الأسد والحمل، الأسد الغالب والحمل الوديع. والتطبيق هو إن كنت ترفض الحمل الوديع فعليك أن تلتقي بالأسد. إن احتملت بالحمل الوديع فإنك ستنجو من الأسد الغالب. آه يا إخوتي الأعزاء، إن 24 شيخا في أيديهم قيثارات، كل واحد في يده قيثارات، وهم يترنمون ترنيمة جديدة. أصلي من كل القلب أن يساعدك الرب لكي تأخذ من دم الحمل الوديع، لكي تنجو من غضب الأسد المزمجر ومن يحتمل الوقوف أمامه. لكن من يرفض خلاصه سيواجه حتما قصاصه. والآن إلى ختام الكلام، وختام الكلام يأتينا من رسالة أفسس من الأصحاح الأول ومن الآيات 17 إلى 23. هذا ختام الكلام. هذه صلاتي كما صلىها الرسول بولس، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. ودي كانت بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط. انت خالق المسكونه وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها. انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البدايه والنهايه. انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمه كن فيكون. جايين النهارده نخضع ليك.

تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا لأنه إله حي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلاً وسهلاً بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء والأصدقاء مع بورتري صورة المسيح. أريد أن أعبر عن شكري وامتناني للرب من أجل كل مستمعة وكل مستمع يتواصل معنا ويكتب ويعلق ويسأل، ونحن على استعداد للتواصل معك. هناك فريق من الخدام متخصص ومتفرغ للإجابة عن الأسئلة. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح يتشكل عن طريق كلمة المسيح وعن طريق روح المسيح. تحدثنا كثيرا عن كيف تستفيد من الكلمة، اقرأ، تأمل، ادرس، احفظ، طبق. وفي الحلقة الماضية تساءلنا مع التلاميذ، يا رب علمنا أن نصلي. وفي هذه الفرصة سوف أجيب عن سؤال هام جدا محوري، ما هي الصلاة؟ ما هي الصلاة؟ الصلاة هي الصلة، هي الصلة التي تربطنا بإلهنا. الصلاة هي تقديم أشواقنا لله باسم المسيح، هي الصلة التي تربطنا بإلهنا. طفل وقف على شاطئ الإسكندرية، رافع إيديه لفوق، إيديه الاثنين لفوق، جده عد عليه لقى رافع إيديه لفوق، جده راح مشوار ورجع لقى حفيده لسه رافع إيديه فوق، وبعدين بص لحفيده قال له، حبيبي انت رافع ايديك لفوق ليه؟ قال له، لاني بطير الطياره بتاعتي يا جدو، الكايت، الطياره الورق. جدو رفع النظاره فوق ونزلها تحت، قال له، حبيبي انا مش شايف الطياره بتاعتك. الحفيد قال له، ولا انا كمان يا جدو مش شايفها، لكن الخيط في ايدي، الخيط في ايدي يا جدو. والصلاه هي الخيط، الصلاه هي الصله التي تربطنا بشخص إلهنا. والصلاة هي تقديم أشواقنا لله باسم المسيح. الصلاة هي الصلة، والصلاة هي تقديم الأشواق. لذلك تقدم إلى الرب بحمد، ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. قل له، يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. الصلاة إذن هي الصلة، والصلاة هي تقديم أشواقنا لله في شخص المسيح. كيف نصلي؟ في ملاحظات كثيرة على كيف نصلي، سوف أبدأ في هذه الحلقة ببعض الملاحظات، لكنني سوف أكمل هذه الملاحظات في الحلقة القادمة. نمرة واحد، نموذج الصلاة الربانية هو المكت، هو المكت، هو مكت الصلاة. الصلاة الربانية، أبانا الذي في السماوات، واحد، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أول ثلاث طالبات في الصلاة تختص بالله، أبانا، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك. فنحن نتحدث إلى الله كالأب، ونحن الأبناء. لذلك لتكن صلاتك تلقائية، أبانا، أبانا الذي في السماوات. لذلك من فضلك اخرج برا المنشتات المحفوظة، واخرج برا التجمد في فرصة الصلاة، فأنت تتحدث مع أبيك السماوي. أول ثلاث طلبات تختص بعلاقتنا بالله كالأب، لذلك لتكن صلاتك تلقائية. حاجة تانية في الصلاة الربانية نتعلمها، تاني ثلاث طلبات في الصلاة الربانية تختص بالمؤمن وعلاقته بنفسه وبالآخرين والشيطان. لذلك نقول خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. تختص بعلاقتنا بنفسنا، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، وعلاقتنا بالآخرين، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وعلاقتنا إذا كان لنا علاقة بالشيطان، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لذلك الصلاة الربانية تقدم لنا مكت رائع. أول ثلاث طلبات تختص بالعلاقة مع الله، تاني ثلاث طلبات في الصلاة الربانية تختص بعلاقة المؤمن بنفسه وبالآخرين والشيطان. لذا علاقتنا مع الله أولوية مطلقة. لذلك يقول الكتاب لكن اطلبوا أولا، يقول يسوع اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. اعطي للرب أولوية في صلاتك. لذلك افتكر باستمرار أن الله هو أبوك. نعم، وإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. ما أروع وأقدس وأجمل وأكمل أول كلمة في الصلاة الربانية، أبانا أشكرك يا رب لأنك لم تعطني روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذت منك روح التبني الذي به أصرخ يا أبا الآب. فالروح نفسه يشهد لي أني ابن لك، وإن كنت ابنا فأنا وارث لله بالمسيح. له كل المجد في كلمته وكنيسته إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخرب رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 97.
2: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابد تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا ذكر

تخاف من مين أكتر؟ تخاف من نفسك ولا تخاف من اللي حواليك؟ دي الفكرة اللي عايز أتكلم معاكم في الدقيقة الصغيرة اللي جاية. فعايز أعرفني، عايز أعرفني مين اللي أثر عليا أكتر، مين اللي يقلقني أكتر، مين اللي يخوفني أكتر، الناس واللي بيقولوه واللي بيعملوه، ولا نفسي واللي بتحلم بيه واللي بتفكر

وأهوائها وشهواتها وأفكارها. هي الاتنين خطر، بس الأهم اللي لازم أخد بالي منه الأول هو نفسي. عشان كده واحد من الناس قال كده: أدركت مؤخرا فغيرت دعائي كل يوم، اللهم احميني من نفسي قبل أن تحميني من الآخرين. أو كتير ونبقى محتاجين نفكر: أنا مين؟ أنا عايز إيه؟ أنا بفكر في إيه؟ إيه دوافعي؟ إيه أفكاري؟ إيه اللي بيخليني أتحرك تجاه حاجات وأمنع نفسي عن حاجات؟ هو كتير لما بنعالج النقطة دي، لما بنشتغل على النقطة ديت، بيحصل تغيير كتير قوي في شخصياتنا، وبنبقى أحسن وأفضل من قبل كده. طبعا بنخاف من الناس في أوقات كتيرة، من أوقات كتيرة بنبقى خايفين من اللي بيعملوه فينا الناس، من أذيتهم، من تأثيرهم علينا السلبي، من حاجة كتيرة قوي. بس أشجعك وأدعوك أنك تفكر أنت بتعمل إيه لنفسك، أنت بتأذي نفسك إزاي. يعني مثلا خليني أخد مثل، إن لو أنت عايز تعمل دايت، لو أنت عايز تغير نظام أكلك وطريقتك في الأكل، لو أنت عايز تعمل كده، غالبا العدو الأول ليك في الموقف ده هو نفسك. ممكن ناس تقولك تعالى نخرج ناكل، تعالى نعمل كذا، تعالى نعمل كذا، بس في الآخر أنت اللي مع نفسك طول الوقت قاعد وبتقرر تاكل إيه وتشرب إيه. لو أنت عايز تتغير في علاقتك مع ربنا، كتير قوي بنرمي الحمل على الناس وعلى اللي حوالينا، انهم الناس منعوني، ان الجو اللي حواليا مش مشجعني، اصحابي بيرجعوني لورا. كل ده حقيقي، بس لما بتصحى الصبح لوحدك، لما قبل ما تنام بالليل، لما بتكون قاعد في وسط يومك ومفيش حد حواليك، انت بتعمل ايه في علاقتك مع ربنا؟ بتنمي ده ازاي وبتستغله ازاي؟ فالعدو الاولاني اللي ممكن يعطلك، ممكن يشغلك، ممكن ما يخليكش تتغير، ممكن ما يخليكش تعرف نفسك، هو نفسك مش اللي حواليك. عشان كده أشجعك إنك تفكر كتير مع نفسك، تحمي نفسك من نفسك، ما تمشيش ورا نفسك على طول غير لما تفكر في إيه اللي أنت بتفكر فيه.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم كل الناس، الله بيتكلم لكل واحد فينا بطريقته الخاصة. الله بيسمعنا لكن كمان بيكلمنا. الله حي وموجود، بيتكلم وناطق. الله كلم زمان شعبه من خلال أمور كتيرة قوي، إعلان عام من خلال الطبيعة ومن خلال الضمير، إعلان من خلال الناموس والمكتوب، إعلان من خلال الأنبياء والحياة أو الكلمة المشروحة، وإعلان كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه، في الكلمة المتجسد شخص المسيح. لكن الله بيتكلم بطرق طبيعية، والله بيتكلم بطرق معجزية. الله بيتكلم من خلال ظروفنا وأحداثنا ومن خلال الأشخاص اللي حوالينا. حقيقة الله كمان بيتكلم من خلال عبادتنا للرب. تقول لي جات فين؟ تعال أطلع معاكم رؤية 1:9 في جزيرة بطمس يوحنا الحبيب لما اتنفى. بطمس كلمة يونانية معناها معصرة أو جزيرة الدوس أو المفرمة، بس هو هناك ربنا بدأ يكلمه ويقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة في ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. في رؤية 1:10 يقول كده: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كتاب وإرسل إلى 7 الكنائس. كنت في الروح في يوم الرب، وبعدين النتيجة: سمعت ورائي صوتا عظيما. حبائي، ناس كتير الوقت اللي فات ده أخبرنا إيه في يوم الرب في العبادة؟ كل أيامنا للرب، بس أخبرنا إيه؟ مرات كتير نيجي في اليوم ده اللي المفروض يوم نروح نعيد فيه. يعني موسى كان يقول لفرعون، رب بيقول لك اطلق شعب ليعبدونه، وبرح قال على العبادة حاجة، لأن لا نعيد للرب، أنا رايح أعيد. الرجل ده كان في الروح في يوم الرب، لأنه في الروح سمع صوت عظيم في يوم الرب وهو في الروح قائلا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. عيب قوي قوي لما أكون مؤمن وبقال سنين مش بحضر مع جسد ومع كنيسة في يوم الرب. أنا عارف الكلام ده هيزعل ناس كتير، استقول أنا مش قادر أسمع صوته. ربنا عايزني أكون زي يوحنا في الروح في يوم الرب، وأنا قاعد في يوم الرب شيل عينيك من على الناس، تقول له روح ده أنا متعصر منهم. حبايبي، ربنا عايز يدينا نرفع عينينا من على الناس، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ربنا عايز يعلمنا ازاي نكون في الروح في يوم الرب. هل انا مؤمن عابد ولا مؤمن نايم في البيت؟ مؤمن عابد ولا مؤمن بقعد قدام شاشة واسمع؟ ده ما يغنيش عن ان انا يكون ليا جسد وليا كنيسة، وبحضر في كنيسة محلية وسط جسد ناس يحبوني وحبهم، يصلوا الاجل وصلي معاهم. تعرفوا وانت بتعبد الرب تفاجأ مفاجأة رهيبة جدا: سمعت صوتا عظيما قائلا لي: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. وبدأ يتكلم الرب مع يوحنا في رحلة طويلة، بدايتها يوم الرب، رحلة من العبادة. حبائي، هل أنا مؤمن عابد؟ مؤمن عابد قلبي بيعبد الرب من كل قلبي. أنا بصلي من كل قلبي ربنا يدينا توجه الأيام اللي جاية، زي ما قال يشوع كده في آخر إصحاح في سفر يشوع: أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. نعبد الرب، إحنا عايزين يكون لينا جسد وكنيسة، والكنيسة التي في بيتك. بولس يقول التعبير ده 4 مرات في رسائله. هل يا ترى أنا في بيت كنيسة؟ هل أنا مؤمن عابد ولا مؤمن متعسر متزمر، مؤمن ماسك سيرة إخواتي؟ يجي الرب يقول لي: يوحنا كان في الروح في وسط الضيقة، لكن عملت له مشهد رهيب، فتحت السماء على بطمس والسماء بقيت، بص على بطمس وبطمس بقيت حتة من السماء، واستقبل أحلى إعلان وأحلى كلام هو في الروح في يوم الرب. أصلي ليك مؤمن عضو في جسد، تسمع صوت ربنا بوضوح وسط كنيستك وسط إخواتك، وترجع من تاني مؤمن ومؤمنة عابدين للرب، والرب معاكم إلى اللقاء.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: علقم علقم علقم علقم، الزبون فلت من ايدك، بس انت مش هتفلت من العقاب، وانت عارف اننا مش بنتساهل ونسامح والكلام الفارغ ده. انت هتاخد عقابك على خيبتك السودة دي. توبة، تجديد قلب، نعمة. انت مش فاهم خطورة الكلام ده. الكلام ده معناه هزيمة من الدرجة الاولى، ده كأنه بيتهدي من اول وجديد. لا، ويمكن ده يكون اقوى واعمق من المرة الاولى. وعلى حسب وصفك بتقول كان حواليه سحابة بتخنقك وبتخليك مش قادر تهاجم. ظاهرة معروفة طبعا، حاجة مرعبة. ده تأثير حضور العدو، حاجة غير مفهومة أبدا، لكن بعض البشر بتحوطهم السحابة دي طول الوقت. إنما دلوقتي تعال نشوف غلطاتك يا بيه. أول حاجة سمحت له بكل بساطة يقرأ كتاب ويستمتع بيه. أنت فاهم ده معناه إيه؟ ما هو في فرق إنه يقرأ كتاب يتمنظر بيه قدام الناس وبين إنه يقرأ لمتعته. تاني حاجة إنك سمحت له يتمشى وسط الخضرة بعيد عن الناس وسبته يقعد شوية لوحده يشرب شاي. أنت فاهم يعني إيه يشرب شاي ولوحده؟ معناه يا جاهل إنك سمحت له بمتعتين بساط، ودي حاجة في منتهى الخطورة. المتعة البسيطة الحقيقية دي حاجة مخيفة. ده معناه إنه جرب وفهم يعني إيه استمتاع، وبقى عنده قدرة إنه يميز بين متعة عميقة وحقيقية وبين اللي أنا وإنت بنقدمه. فهمت يا جاهل انت عملت ايه؟ انت دوقته الحقيقة وخليته يميز. مش بس المتعة الحقيقية هي اللي بنخاف منها، احنا بنخاف اكتر من الالم الحقيقي. يعني لو انت بتشتغل معاه وتوهمه انه مظلوم وحظه في الحياة يا عيني وحش وانه عايش في الم طول الوقت، حرب رثاء الذات يعني. فلو بتلعب بيه في الحرب دي يبقى المفروض انه ما يعرفش معنى الالم الحقيقي، وإلا بقى هيفهم انك بتلعب بيه وانه حالته ممتازة ولازم يخرج من رثاء النفس ده. يعني احنا لازم نتجنب كل

0: متعة حقيقية وأي ألم حقيقي، علشان يفضل فاكر إن المتعة هي كل اللي بنقدمهوله في الدنيا والعالم. إحنا بنزرع الوهم إن كل ما يدفع أكتر تكون متعته أكبر. هدفنا يا علقم إننا نعزل الزبون عن حقيقة نفسه وذاته. إنما الغريب بقى إن العدو عاوز نفس الشيء، تخيل. بس الفرق شاسع، إحنا عاوزين نفصله عن نفسه علشان يبقى سطحي وتافه ومعتمد تماماً علينا، إنما العدو عاوز يفصل الزبون عن تمسكه برأيه وإرادته. أعجب من كده، تعال أقولك إن الزبون لو سلم إرادته للعدو تلاقي العدو بيرجع له شخصيته بالكامل، بل وبيفتخر بيه جداً. حاجة تجنن، ليه عاوزهم على حقيقتهم؟ وليه كل ما بيعرفوا العدو بيكونوا على حقيقتهم أكتر وأكتر؟ إحنا دورنا إيه؟ دورنا ببساطة نشدهم بعيد عن الأصل، أصل ذاتهم، ونقدم لهم مقاييس الدنيا والتقاليد والموضة، تفصلهم عن البساطة والبراءة والتواضع. عموماً اللي حصل حصل، اتفضل بقى يا سيدي اتلقى وعدك. عمك المحب خربر.
1: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جايه. خلونا نقرا جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: ارفعك يا الهي الملك وابارك اسمك الى الدهر والابدي. في كل يوم اباركك واسبح اسمك الى الدهر والابدي. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. دور الى دور يسبح اعمالك وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وامور عجائبك الهك. بقوه مخاوفك ينطقون وبعظمتك احدث. ذكر كثره صلاحك يبدون وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية ونقول له هللويا. قلبي ثابت وأنا وياك يا رويني يا يسوع.

بملكك حياتي، رافع ايدي بسلم لي. مرة تاني رافع ايدي اعلنها.

هللويا. إيماني في إلهي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 12 أكتوبر، أهمية الإيمان. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه الإيمان مهم جداً علشان ندخل لراحة الرب.
1: لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة، كما قال، مقتبسة من مزمور 95، حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي. مع كون الأعمال، يعني أعمال الله، قد أكملت منذ تأسيس العالم، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله، وفي هذا أيضا لن يدخل راحتي. عبرانيين 4 والآيات من 3-5. الآية الأولى في ترجمة يليها بتقول، وأما نحن الذين آمنا بالبشارة ندخل الراحة الإلهية. لاحظ أن في الترجمة دي الآية بتذكر الفعل آمنا في الزمن الماضي، والفعل ندخل في زمن المضارع، وده بيقول لنا أن الإيمان بيسبق الدخول للراحة. فعشان نقدر ندخل للراحة لازم نؤمن الأول، والإيمان اللي بنقصده هنا هو الإيمان الحاسم اللي بيظهر في صورة قرار بناخده مرة واحدة، مش الإيمان المهزوز. فالناس المهزوزة اللي مرة يأمنوا ومرة يعصوا بيفشلوا في الدخول لراحة الرب، لكن اللي بيأمنوا وإيمانهم ثابت هم دول اللي ليهم الراحة دي. وعشان نقدر نتابع الكلام عن الوعد بالدخول لراحة الرب، خلونا نقرأ مع بعض سفر التكوين 2:2. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. الآية هنا بتوضح أن الرب في اليوم السابع أخذ راحة من كل العمل اللي هو قام بيه. وإيماني أن الرب ما كانش بيرتاح بمفهوم أنه كان تعبان من الشغل اللي عمله، لكن علشان يستمتع بالراحة، وكأنه قعد كده وبدأ يبص على كل اللي عمله وأبدع فيه، وخد وقت يستمتع بعمل إيديه. يا ترى مين فينا بيقضي وقت يستمتع بالحاجات اللي عملها؟ ناس كتير النهاردة تبدأ في حاجة جديدة تعملها، وأول ما يخلصوها يبدأ في حاجة تانية على طول، لكن النموذج اللي ربنا عمله بنفسه بيقول لنا فيه نقضي وقت نستمتع فيه بالحاجة اللي عملناها أيا كانت إيه هي. فاسترخي واستمتع باللي انت عملته وحققته في حياتك، ودي وصية كتابية. وفي الحقيقة إنك تقدر تسترخي وتستمتع دي طبيعة إلهية.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبصدق إنك عاوز تشاركني الراحة اللي ليك واللي انت سبقت ودخلت ليها علشان أتمتع بكل البركات اللي فيها. أنا بطلب إني أتمتع بالدخول لراحتك، واسعى دايماً إني مفقدش النعمة الكبيرة دي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يمتعكم الرب بكل حماية وقيادة وإرشاد ونعمة سماوية من عنده. العبادة اليوم أصبحت بطريقة سان فاسون أو كاجوال، أو العبادة أصبحت سبور. زمان حتى السبعينيات من القرن العشرين كان من غير المناسب أن تدخل الكنيسة حتى في بيت السلام، بيت المؤتمرات بالعجمي بالشورت. وبعض الشباب اليوم يرى أن الملابس الكاجوال حتى لو كانت شورت لا مانع أبدا من لبسها حتى في الكنيسة. هناك كنائس تمنع دخول الفتيات بالبلوزات أو الملابس القصيرة. وبعض الشباب يقول وله الحق، القلب هو المهم. نعم، قلب العبادة هو عبادة القلب. نعم، والمسيح انتقد المظهر الكاذب وقال هذا الشعب يقترب إليه بفمي ويكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. والرسول بولس أيضا يصف هؤلاء ويقول:

لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. لكن سؤالي بصراحة، واقبلوا السؤال، هل توجد علاقة بين المظهر والجوهر، بين القلب والسلوك؟ سؤال آخر، هل يمكن أن يتناسب ما نلبسه مع ما نؤمن به؟ وهل يمكن أن يعبر المظهر عن الجوهر؟ هل الذهن الذي تجدد بنعمة المسيح يجب أن يناسبه تغيير في الشكل والمظهر؟ ثم إلى أي مدى يجب أن نطيع وصية الرسول بولس بالوحي عندما كتب في رومية أصحاح 12 وقال: وأن تتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إلى أي مدى يجب أن يتفق الشكل الخارجي مع الذهن الذي تجدد بنعمة المسيح؟ كيف يمكن أن نرى في عبادة السماء شيء يساعدنا أن نفهم كيف نعبد الرب اليوم؟ السرافيم، الملائكة في السماء، يقول الكتاب في إشعياء 6: لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه، باثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. إلى أي مدى تقدم هذه الصورة صورة للعبادة التي يجب أن نعبد الرب بها؟ في سفر الرؤيا نلتقي ب24 شيخا، وهم كما يصفهم الكتاب في سفر الرؤيا أصحاح 4: يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. فهل نطلب ممن يعبدون في السماء أن يكونوا سون فاسون أو كاجوال أو سبور في عبادتهم، أم أننا يجب أن نراجع أنفسنا لينطبق المظهر مع الجوهر، ولنعبد الرب بالطريقة التي رسمها هو لعبادتنا له؟ أسئلة أرجو من فضلك أن تصرف فرصة في الإجابة عليها. وقبل أن أسترسل في حديثي عن يسوع الممجد من الخليقة المفدية من المفديين بناء على سفر الرؤيا أصحاح 5، أتوجه بكم إلى آية الحفظ، وآية الحفظ من رؤيا 5 أيضا، رؤيا 5 الآية 9. من فضلك ردد الآية معي، رؤيا 5 الآية 9: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ردد من فضلك معي الآية، ردد كلمة الله باحترام وبتقدير، سفر الرؤيا أصحاح 5 الآية 9: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. فكر من فضلك في هذه الكلمات وأنت تعظم الرب، وقل له: يا رب ساعدني لأتعلم كيف أعبد شخصك بالروح وبالحق. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مرة أخرى، أرحب بكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل رددنا معا آية الحفظ رؤيا أصحاح 5 الآية 9: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح خطومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. عندي ملاحظات كثيرة حول هذا الرب الممجد من شعبه الذي افتداه في المجد. في رؤيا 4 نجد تمجيد وتكريم وشكر من الخليقة الحية، من الحيوانات الأربعة التي تمثل الخليقة الحية كلها، وهي تقول: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. ليه؟ لماذا؟ لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. لذلك نجد الحيوانات الأربعة تعبر عن هذه الخليقة التي خلقها الله والتي تمجد وتعظم وتشكر الرب. في رؤيا أصحاح 5 تمجيد من المفديين، رؤيا 4 تمجيد من الخليقة المفدية، وفي رؤيا 5 من جماعة المفديين القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة كما نقرأ عنها في سفر الرؤيا أصحاح 5 قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. لماذا؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. هنا تمجيد المفديين القديسين للرب الذي افتداهم بدمه الكريم. هل تشكر الرب لأجل الفداء الكريم الثمين؟ ملاحظة أخرى: لا يوجد كائن من كان لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض يقدر أن يفتح السفر ويفك ختومه. هذا ما تقوله الآية، هذا ما تقوله الآية: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. لا يوجد أحد يستطيع أن يفتح هذا السفر، سفر أحداث المستقبل. كل البشر في الموازين إلى فوق، الرب يسوع وحده هو المستحق أن يأخذ السفر وأن يفتح السفر بختومه السبعة. الختوم السبعة تشير إلى الخطورة المطلقة التي يحتوي عليها هذا السفر. الختوم السبعة تشير إلى الإغلاق الكامل، ولا يوجد سوى شخص الرب يسوع الذي يستطيع أن يفتح، أن يأخذ السفر وأن يفتح ختومه. ملاحظة أخرى: يسوع مستحق أن يأخذ السفر وأن يفتح ختومه لسببين. يقول في رؤيا 5:5، يقول: لأنه الأسد الغالب من سبط يهوذا أصل داود. هو الأسد الغالب. ثم يضيف شيء آخر: لأنه الحمل المذبوح لأجلنا. يقول: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك، إيه السبب؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. هذا هو السبب الآخر: 1، لأنك الأسد الغالب. 2، لأنك الفادي الذي دفع الثمن. يسوع يستحق لأنه الأسد الغالب والحمل المذبوح لأجلنا على عود الصليب. ثم يضيف شيء آخر: يسوع يستحق أن يفتح السفر لأنه هو الأسد وهو الحمل. هو الأسد وهو الحمل. إن الأسد الغالب بقدرته وقوته وسلطانه الذي انتصر على الشيطان هو الحمل الذي دفع الثمن على عود الصليب. إنه الأسد الذي جرد الرياسات والسلاطين، الذي أشهرهم جهارا ظافرا به فيه، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الأسد كسر شوكة الموت، والحمل هو الذي قال عنه المعمدان: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، فيه لنا الفداء بدمه.
إنه الحمل الوديع المتواضع، وهو الأسد الذي أخلى نفسه وأطاع، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. الحمل افتدانا، والأسد ينقذنا من الأحداث التي يحتويها هذا السفر المختوم بسبعة ختوم. ألا تشكر الرب معي لأجل هذا الحمل الوديع ولأجل الأسد الغالب؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب، الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، إلى تحدي التطبيق. إلى تحدي التطبيق في رؤية 5 نلتقي بالمسيح الأسد والحمل، الأسد الغالب والحمل الوديع. والتطبيق هو إن كنت ترفض الحمل الوديع فعليك أن تلتقي بالأسد. إن احتملت بالحمل الوديع فإنك ستنجو من الأسد الغالب. يا إخوتي الأعزاء، إن 24 شيخا في أيديهم قيثارات، كل واحد في يده قيثارات، وهم يترنمون ترنيمة جديدة. أصلي من كل القلب أن يساعدك الرب لكي تأخذ من دم الحمل الوديع، لكي تنجو من غضب الأسد المزمجر ومن يحتمل الوقوف أمامه. لكن من يرفض خلاصه سيواجه حتما قصاصه. والآن إلى ختام الكلام، وختام الكلام يأتينا من رسالة أفسس من الأصحاح الأول ومن الآيات 17 إلى 23. هذا ختام الكلام. هذه صلاتي كما صلىها الرسول بولس، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدمي، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. ودي كانت بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. المزمور ده كان بيقولوا المفسرين هو كان بعد السبي البابلي، بعد وقت كان في تعب وفي بهدلة 70 سنة، لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوبة لا تخافين، علشان أنا جامد، علشان أنا قوي، علشان أنا فهلوي، علشان أنا بعرف أعمل كل حاجة مظبوط. لأ، ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين. باسم الرب يسوع يدي سلام ونصرة، باسم الرب يسوع يدي قوة ويدي معونة، باسم الرب يسوع. مزمور 107 اللي كنا بنحكي فيه بيقول كده في الآخر خالص: من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. يعني اللي فيكم حكيم هيعرف ان الايد القديرة دي هي اللي ماشية معاه طول الوقت، وهيفهم مراحم الرب ماشية ازاي معاه. فاحنا في مراحم جديدة في كل صباح بيديها الرب، كل يوم بصحى الصبح بيدي احسانات ومراحم وخير يقدر يمشيني اليوم ده. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب، وليسبحوه في مجلس الشيوخ. يجعل الأنهار كفارا ومجاري المياه معطشة، والأرض المثمرة سبحة من شر الساكنين فيها. يجعل الكفر غدير مياه وأرضا يبسا ينبيع مياه. باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. اهتف معايا الترنيمة اللي جاية دي وانت بتقول كده: افرح بالحي الأبدي، وقول للموت مفتاحك فين. هو غلبك وكسر شوكتك ليه، والهاوية تحت الجدم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء والأصدقاء إلى بورتري صورة المسيح. في هذه الفرصة سوف نتحدث عن قرارات هامة. لا شك أن كل واحد فينا، سواء كان صغير أو كبير، رجل أو امرأة، شاب أو شابة، اتخذ في حياته القصيرة أو الطويلة قرارات هامة. مثلا قرارات هامة بالنسبة للصداقة، الصداقة بالنسبة للمراهق والمرهقة شيء هام جدا. اتخذنا قرارات هامة بالنسبة للدراسة، علمي، أدبي، طب، هندسة، تجارة، نجارة، زراعة. اتخذنا قرارات بالنسبة للأسرة، بالنسبة للعاطفة، وبالنسبة للأكبر سنا بالنسبة للوظيفة. اتخذنا قرارات هامة، لكن أخطر قرار في الحياة هو قرار قبول يسوع المسيح بالإيمان مخلصا وسيدا لحياتك. لماذا؟ لماذا قبول المسيح مخلص هو أخطر قرار؟ لسببين على الأقل. واحد، لأن قرار قبول المسيح مخلصا بالإيمان سوف يغير كل حياتك الأرضية، كل الحياة الأرضية. اثنين، لأن قرار قبول المسيح كمخلص لك سيشمل طول حياتك الأبدية، سيغير حياتك الأرضية وسوف يشمل كل حياتك الأبدية أيضا. أخطر قرار هو قرار قبول المسيح مخلص لحياتك، ومن هذا القرار أصبحت من الآن فصاعدا أنت ابن لملك الملوك ورب الأرباب. يا له من امتياز، يا لها من فرحة، يا له من مركز، ابن ملك الملوك ورب الأرباب. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.

لذلك هو أخطر قرار. لكن عليك أن تتعلم كيف تسلك كابن ملك الملوك ورب الأرباب. تصور معي طفل رضيع ابن لملك البلاد في المزود، في الأوضة الصغيرة، في الكوشة بتاعته، في أي كان، وفوقه تاج. هو لا يعرف قيمة هذا التاج، لا يعرف شيء في المملكة، لا يعرف حتى عدد الوزراء أو الميزانية أو الجيوش أو التجارة أو النجارة، لا يعرف شيء، لكنه هو وريث العرش. وأنا أقول لنفسي ولكل واحد فينا، أنا وأنت ابن لملك الملوك، وعلينا بعد أخطر قرار في الحياة أن نتعلم كيف نسلك كابن لملك الملوك ولرب الأرباب. نعم، علينا أن نتعلم كيف نسلك كأبناء لملك الملوك ورب الأرباب. مرة أخرى أقول، قرار قبول المسيح كمخلص أخطر قرار في حياتك، لأنه سوف يغير كل حياتك الأرضية وسوف يشمل الأبدية أيضا. فهل فتحت قلبك لنعمة الإيمان بالمسيح؟ فاد محب بالباب يقرعه، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع. قال المسيح، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. بورتري صورة المسيح، الخطوة الأولى هي أن تقبل يسوع لكي يتجسم شخص المسيح في حياتك بالفعل. بورتري صورة المسيح يقدم لك الخطوة الأولى لكي تقبل إليه وتختبر خلاصه المجاني، لكي تتغير صورتك إلى صورة المسيح عينها. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.

0: يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 87 لبني قورح، مزمور تسبيحة.
2: أساسه في الجبال المقدسة، الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله. أذكر رهب وبابل عارفتي، هوذا فلسطين وصور مع كوش، هذا ولد هناك. ولصهيون يقال هذا الإنسان، وهذا الإنسان ولد فيها، وهي العلي يثبتها. الرب يعد في كتابة الشعوب أن هذا ولد هناك، ومغنونك عازفين كل السكان فيكِ.

المشغولية. إني مشغول وإني مهم، هو ده موضوع حلقتنا النهاردة في برنامج عايز أعرفني. العصر اللي احنا فيه ده نجح الشيطان إن يخلي الإنسان مشغول، يخليه في ساقية طول الوقت، طول الوقت بيفكر بيدور يعمل إيه عشان يبقى مشغول. تخيل أنت كده لو بتتصل بخادم عشان ترتب معاه ميعاد خدمة، أو تتصل بفريق عشان تحجزه في لقاء، أو بتتصل بحد ويقولك أوكي أنا جاي، هتحس إيه ده؟ ده مش مهم، ده مش مشهور، ده مش مشغول. في وقت من الأوقات بتصل بواحد خادم كبير جدا برتب معاه ميعاد، وبعدين بقول له من فضلك أنا عايزك في اليوم الفلاني، فقال لي أوكي. فقلت له يعني إيه بس خلاص؟ قال لي آه أوكي اليوم يناسبني. قلت له مفيش، طب هبص في الكالندر معايا الورق في البيت؟ قال لي لا أوكي اليوم يناسبني. البساطة دي اللي بنتكلم بيها، اللي بنتحرك بيها، بتقول إحنا إيه اللي في قلوبنا حقيقي من جوه. العالم عايز يظهرنا مشغولين، عايز يظهرنا مهمين. المسيح لم يكن له أين يسند رأسه، لكن ده ما خلهوش من كتر المشغولية واللي عنده أنه أقام طفلا واحتضنه. كتاب يقول كده فتحنن عليهم، تحنن على الجموع لأنها منطرحة كغنم لا راعي لها. في كل الأوقات مهتم بالإنسان، في كل الأوقات مش عايز يعلن مشغوليته وأهميته، لكن عايز يكون متاح وموجود. خلي بالك، واحدة من الخدع، واحدة من الأمور اللي لازم نكتشف فيها نفسنا، هل إحنا عايزين نبين إحنا مهمين؟ عايزين نبين إن إحنا مشغولين؟ عايزين نبين إن إحنا شاطرين؟ العالم عايز دايما يسوق للنفس، لما بتروح تعمل انترفيو تقول أنا عندي وعندي وعندي عشان تبين إنك زحمة، إنك شاطر، خدت كمية كورسات رهيبة، خدت كمية ورق رهيبة، خدت كمية حاجات كتيرة، المهم تبقى شاطر ومعروف. المشغولية عايزة تنهجك جسديا وتغيبك نفسيا وتفصلك روحيا. ما تستسلمش من فضلك للساقية دي، اخرج منها، اتحرر، فيتحرر جسدك ونفسك وروحك.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم، رحلة جميلة، برنامج جميل، وإحنا بنسمع إزاي نسمع صوت الله ونميزه. أصوات كتير حوالينا، أصوات مزعجة، أصوات بنحبها، وأصوات عالية وأصوات منخفضة، لكن وسط كل الأصوات دي ربنا عنده صوت بيتكلم بيه. بس مين يسمع ومين يقدر ياخد باله من كلام اللي ربنا بيقولهوله؟ النهاردة عندي حلقة جديدة بتتكلم عن موضوع مهم قوي قوي. هنلاقي الكلام ده في صموئيل الأول 15 من عدد 22 ل 24. صموئيل بيقول لشاول الملك، شاول ابن قيس: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء من شحم الكباش. وراح قال في عدد 23: لأن التمرد كخطية العرافة، والعناد كالوسن والترفيم، لأنك رفضت كلام الرب، رفضك من الملك. فقال شاول لصموئيل: أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك، لأن خفت من الشعب وسمعت لصوته. حاجة رهيبة وتحذير رهيب. صموئيل النبي بيقول لشاول: إيه صوت الغنم اللي أنا سامعه بره ده؟ قاله: في الحقيقة ربنا وصاني أن أنا حرم كل حاجة، بس في الحقيقة الغنم الضعيفة والبقر الضعيف أنا موتها، بس الغنم القوية والبقر القوية أنا قلت أقدم منها ذبيحة للرب. فجي رح قال له كده: أنا عايز أقول لك على حاجة، أنه الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء من شحم الكباش. يقول له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما بسماع صوت الرب؟ وكأنه عايز يقول الخضوع القلبي، خضوعك ده مهم جدا جدا، عدم خضوعي يخليني ما اسمعش صوته. بيقول له: انت كسرت وصية الرب، رفضت كلام الرب، وعشان رفضت كلام الرب رفضك الرب من الملك. عايز تقول ايه هنا؟ بيقول له: التمرد كخطية العرافة، والعناد كالوسن. العبر ما فيهوش ك، فجاية في العبري العناد وسن. تعرفوا ان انا لو مؤمن عنيد، مؤمن عنيد انا في حياتي اوسان، تقول لي لا لا لا لا، هنا العناد وسن. يقول لك: بص انا كلمتي ما تتكسرش. يجي الرب يقول لي: ترجع عن عنادك، عارف انك غلط ومكمل، عارف انك غلط ومكملة. يجي يقول العناد وسن، ده في اوسان رهيبة. يعني مثلا يقول ايه؟ تقول لي لا لا، ما فيش حاجة اسمها اوسان في حياتنا. تعرفوا يقول ايه بقى؟ والطمع الذي هو عبادة الاوسان في مرة. تعرفوا ان المؤمن الطماع عابد وسن، والمؤمن اللي مش خاضع عابد وسن، او اللي عنده عناد. يا مرات كتير مش قادرين نسمع صوت ربنا لانه في عناد في حياتنا، في حاجة انا مصمم عليها. يجي ربنا يقول لي: انت تعرف انه خضوعك لي اهم منك تقدم ذبيحة، والإصغاء ليا أفضل من شحم الكباش. وكانوا ربنا عايزه: أنت عايز تسمع صوتي؟ اخضع لي، اخضع لي أفضل منك تقدم ذبيحة، وأفضل منك زمان كنت تصعد ليا شحم كباش. وكانوا بيقول حاجة: أنا بأصر مع الشخص اللي بيسمعني ويطعني، فهل أنا مطيع للرب؟ عندي خضوع قلبي. يقول: يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. ومرة تانية يقول: تواضعوا تحت يد الله القوي، يعمل إيه؟ فيرفعكم. هل أنا فعلا أقول للرب الأيام اللي جاية: شيل كل عناد من جوايا، شيل يا رب من جوايا كل تمرد، الدين الأيام اللي جاية يكون خاضع لصوتك، صوتك يملى الودان ونورك تشوف العيون. يا رب أنا عايز الأيام اللي جاية لو أنا حياتي وعنادي مخليني مش قادر أشوفك، ساعدني أطيعك، ساعدني أخضع حتى لو أنا مش شايف. مرات كتير رب يقول لي: حبيبي سلامك في الطريق ده، بس أنا مش شايف كده. طب أنت مصدق فيا؟ أنت مصدق أن أنا شايف لك الأفضل؟ أنت مصدق فيا أن أنا بختار ليك الأحسن؟ أيوة مصدق فيك، طب ليه مش عايز تطيعني؟ وكان الرب بيقول حاجة هنا، أنه شاول لما رفض كلام الرب وكان عنده عدم إصغاء، يقول له: رفضك الرب من الملك. أنا بصلي ألا أكون مرفوضا، حتى بولس قال: حتى لا أكون أنا نفسي مرفوض. وكأنه عايز يقول حاجة مهمة قوي قوي يا حبايب: إحنا محتاجين الأيام اللي جاية راجع خطواتنا، والراجع طاعتنا، والراجع خضوعنا. ده اللي على قلب ربنا يعمله معنا. الإصغاء أفضل من الذبيحة، والاستماع أفضل من الذبيحة، والاتضاع أفضل من الذبيحة. وكأنه عايز ربنا يقول له تعبير مهم جدا: إنك تطعني، تطعني دي الذبيحة،
تطعني وتكمل معايا، أنا هدي لك صوتي وادي لك مشورتي وادي لك إرادتي وادي لك مشيئتي عشان تقدر تكمل معايا. أنا بصلي من كل قلبي لكل واحد واحدة، ربنا يعلمنا الطاعة، محتاجين نسمعك بوضوح ومحتاجين نكمل معاك، ومحتاجين الوقت اللي جاي يا رب تدينا نعمة ان احنا نطيعك. يقول كده بولس انه لما ربنا اعلن لي لم يستشر لحما ولا دما، لكن يقول انه انا طعت وطلعت معاه وصدقت فيه. وإذا ربنا يبارك بولس ويسمعه صوته ويديله كمان يكون اناء من انية الوحي لانه طاع. ربنا على قلبه لينا حاجات كبيرة وحاجات عظيمة، بس مين يسمع؟ مين يطيع؟ مين يقدر يكمل معاه؟ في الحقيقة أنا نفسي أصلي صلوة معاك ومعاكي في نهاية الحلقة دي، تقول للرب يا رب شيل كل عناد من جوايا، شيل يا رب كل يا رب عدم إصغاء. يا رب ياما مرات أصريت وعنت وكملت بس أنا اللي تعبت. أنا بحط قدامك اللي جاي وبحط حياتي، بحط مشيئتك الصالحة ليها. اديني طيعك واديني عين تكون عليك وأقول لك حاضر وأمشي معاك الرحلة، وأنا مصدق فيك وفي صوتك أنك بتختار لي الأحسن والأفضل. وأقول مع اللي قال بروح النبوة أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. في اسم المسيح بصلي ليك يا رب الإكرام ولكل المجد. آمين.

0: إننا مش بنتساهل ونسامح والكلام الفارغ ده. أنت هتاخد عقابك على خيبتك السودة دي. توبة، تجديد قلب، نعمة. أنت مش فاهم خطورة الكلام ده. الكلام ده معناه هزيمة من الدرجة الأولى، ده كأنه بيتهدي من أول وجديد. لا، ويمكن ده يكون أقوى وأعمق من المرة الأولى. وعلى حسب وصفك بتقول كان حواليه سحابة بتخنقك وبتخليك مش قادر تهاجم، ظاهرة معروفة طبعا، حاجة مرعبة. ده تأثير حضور العدو، حاجة غير مفهومة أبدا، لكن بعض البشر بتحوطهم السحابة دي طول الوقت. إنما دلوقتي تعال نشوف غلطاتك يا بيه. أول حاجة سمحت له بكل بساطة يقرأ كتاب ويستمتع بيه. أنت فاهم ده معناه إيه؟ ما هو في فرق إنه يقرأ كتاب يتمنظر بيه قدام الناس وبين إنه يقرأ لمتعته. تاني حاجة إنك سمحت له يتمشى وسط الخضرة بعيد عن الناس وسبته يقعد شوية لوحده يشرب شاي. أنت فاهم يعني إيه يشرب شاي؟ ولوحده؟ معناه يا جاهل إنك سمحت له بمتعتين بساط، ودي حاجة في منتهى الخطورة. المتعة البسيطة الحقيقية دي حاجة مخيفة. ده معناه انه جرب وفهم يعني استمتاع، وبقى عنده قدرة انه يميز بين متعة عميقة وحقيقية وبين اللي انا وانت بنقدمه. فهمت يا جاهل انت عملت ايه؟ انت دوقته الحقيقة وخليته يميز. مش بس المتعة الحقيقية هي اللي بنخاف منها، احنا بنخاف اكتر من الالم الحقيقي. يعني لو انت بتشتغل معاه وتوهمه انه مظلوم وحظه في الحياة يا عيني وحش وانه عايش في ألم طول الوقت، حرب رثاء الذات يعني، فلو بتلعب بيه في الحرب دي يبقى المفروض انه ما يعرفش معنى الألم الحقيقي، وإلا بقى هيفهم انك بتلعب بيه وانه حالته ممتازة ولازم يخرج من رثاء النفس ده. يعني احنا لازم نتجنب كل متعة حقيقية وأي ألم حقيقي علشان يفضل فاكر ان المتعة هي كل اللي بنقدمه له في الدنيا والعالم. احنا بنزرع الوهم ان كل ما يدفع اكتر تكون متعته اكبر. هدفنا يا علقم اننا نعزل الزبون عن حقيقة نفسه وذاته. انما الغريب بقى ان العدو عاوز نفس الشيء، تخيل. بس الفرق شاسع، احنا عاوزين نفصله عن نفسه علشان يبقى سطحي وتافه ومعتمد تماما علينا، انما العدو عاوز يفصل الزبون عن تمسكه برأيه وإرادته. أعجب من كده، تعال أقولك إن الزبون لو سلم إرادته للعدو تلاقي العدو بيرجع له شخصيته بالكامل، بل وبيفتخر بيه جدا. حاجة تجنن، ليه عاوزهم على حقيقتهم؟ وليه كل ما بيعرفوا العدو بيكونوا على حقيقتهم أكتر وأكتر؟ إحنا دورنا إيه؟ دورنا ببساطة نشدهم بعيد عن الأصل، أصل ذاتهم، ونقدم لهم مقاييس الدنيا والتقاليد والموضة. افصلهم عن البساطة والبراءة والتواضع. عموما اللي حصل حصل، اتفضل بقى يا سيدي اتلقى وعدك. عمك المحب خربر.
1: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما احنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن احنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

في روميا 8 الرسول بولس بيقول هاي الكلمات: نحن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. للذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا، فمين دل علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل قام، بل بالحري جالس عن يمين الله يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. أمين.

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمي على الأرض.
1: الكلام ده مرعب وخطر ولازم تكون حريص. فهمت منك ان الزبون انتبه ان الوعود الجريئة اكبر من حجمه. لا، واللي اكتر من كده انه ابتدى يعتمد على النعمة، والاعجب ان عنده رجاء انه ياخد النعمة صغيرة تكفيه يوم بيومه، ونسي تماما الاوهام انه ياخد نعمة مرة واحدة وتكفيه مدى الحياة. شايف المصيبة اللي احنا فيها؟ الزبون بقى متواضع. يا ترى خدت بالك ونبهته انه بقى متواضع؟ ايوة طبعا، دي حاجة مفيدة جدا انه ياخد باله انه متواضع. احسن حاجة ممكن تعملها انك تستنى لغاية ما يكون في حالة جامدة من التواضع وتقول له ياه انا بقيت متواضع جدا. لعبة ذكية قوي مننا، في عز التواضع نزرع في حتة كبرياء، ولو حاول يقاوم واخد باله العب بيه اكتر ووجهه انه يتفخر انه بيقاوم الكبرياء. اللعبة دي زي الدايرة، لو عرفت تحافظ عليه انه يفضل يلف فيها هيفضل طول عمره يلف، لكن مش هتقدر تطول في لعبة استغلال التواضع علشان توصل للكبرياء. في طريقة تانية ممكن تستغل بيها التواضع. هو العدو وصله عاوز الزبون يكون متواضع عشان يحول انتباهه من على ذاته ويركز على العدو بين قوسين الله وعلى اخواته من البشر. احنا بقى ممكن نستغل التواضع عشان نوصل بيه لاحتقار الذات ومنها احتقار الناس اللي حواليه. يعني يفكر انا متواضع يعني انا حقير. يعني هدي لك امثلة، لو ست جميلة هنخليها تفتكر التواضع انها تشوف نفسها وحشة، ولو راجل ذكي يشوف نفسه غبي. العدو عاوز الست الجميلة تفضل جميلة والذكي يفضل ذكي، لكن بتواضع بعيد عن التركيز على ذاتهم. احنا بنبعدهم عن الهدف ده. علشان تعمل ده صح لازم تفهم اكتر هدف العدو. لو الزبون الذكي بنى كنيسة عظيمة بفضل ذكائه وفرح بيها جدا، فالتواضع في نظر العدو ان الزبون يفرح بالكنيسة بنفس الفرح لو كان غيره اللي بناه، لان التركيز مش هيكون على ذاته ولا هو متحيز لمصلحته الشخصية. اللي يغيظك في الموضوع ان العدو عاوز يموت الذات الحيوانية الجميلة اللي فيه ويحيي محبة وتقدير حقيقي لامكانيات اخواته. هقولك الخلاصة، العدو عاوز البشر متميزين من غير ما يركزوا على ذاتهم، لكن دايما فاكرين ان الفضل في كل ميزة هي من عند العدو. احنا بقى عاوزينه يفضل دايما مشغول بمميزات ومواهب وجمال، مشغول يا اما بالفخر والكبرياء او بالاحتقار ومحاولة اثبات العكس من باب الطواض. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 13 أكتوبر، الاستمتاع بالخليقة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه مهم ناخد وقت للراحة ونستمتع بالخليقة اللي عملها الله بمنتهى الروعة.
1: لما بنتكلم عن العشور فده معناه إننا نقدم عشر فلوسنا زي ما ربنا وصانا، لكن إيه أخبار تقديم أوقاتنا؟ بالنسبة لشعب الرب زمان، ربنا وصاهم يقدموا ليه يوم من أيام الأسبوع، ودي نسبة أعلى من نسبة العشور أو الممتلكات المادية عموما. فيا ترى قد إيه المؤمنين النهاردة بيقدموا للرب يوم من أيام الأسبوع؟ حقيقي عدم التزامنا بالوصية دي سبب للتوتر والإحباط والانهيارات العصبية الكتيرة اللي بيعاني منها الناس الغرقانة في شغلها. ربنا هو أول واحد عرف معنى الراحة لأنه خلص شغله وبعدها استريح. واحد من أصحابي وهو رجل أعمال عنده مطاعم كتير علق على الفكرة دي وقال الدافع للعمل عند ربنا مش إنه عنده عيلة بيعولها، وكمان هو ما عندوش احتياج للراحة لأنه مش بيتعب زينا، لكن ربنا اشتغل لأن طبيعة شغله هو إنه يخلق، واستريح علشان يستمتع باللي عمله بإيديه. وإحنا كمان لو ما أخدناش وقت نستريح فيه ونستمتع باللي عملناه وحققناه هنكون في تعاسة وشقة. خلينا أسألك، تفتكر العمل ولا الراحة يبقى عاوز إيمان أكبر؟ شعب الله زمان فشل في إنه يدخل الراحة بسبب عدم إيمانهم، والنهاردة ليه بيفشل المؤمن في إنه يدخل الراحة ويتمتع بيها؟ بسبب عدم الإيمان برضو، وهو ده التشخيص الصح للمشكلة. التزمنا بإننا ناخد أوقات فيها نرتاح من الشغل مش هيجي غير لما نفهم إن الله هو أول واحد عمل كده. اتعودت أنا ومراتي نقضي وقت منتظم مع بعض، كلنا بنسميه يوم عطلة، لكن الحقيقة كلمة عطلة تديك إيحاء بإنك تكون ما بتعملش حاجة، يعني اتجاه سلبي. الكلمة دي جاية من كلمة عطل، عشان كده إحنا مش بنحب نسميها عطلة لكن إجازة، وفي الإنجليزي بنسميها هوليداي يعني يوم مقدس. وفي الحقيقة الرب ورانا كويس قوي ووصانا إننا لو ما استقطعناش وقت نقضيه في إجازة فدي خطية. وفي العهد القديم كان برنامج شعب الله مليان بأيام الإجازات اللي الرب نفسه حددها شخصيا، وما كانتش إجازات اختيارية لكن كانت إلزامية، وما كانتش هدفها الكسل أو السلبية لكن كان الهدف منها طاعة وصية الرب اللي هي في الآخر لخيرنا.
0: يا رب عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبشكرك لأنه رغم عظمتك وإنك مستحيل تتعب اديتني أعظم مثال لما استريحت من عملك، وبعلن إني هعمل زيك وهستريح واستمتع بخلقتك. ساعدني يا رب إني أدخل لراحتك ومفقدهاش أبداً طول حياتي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

بفكر ومبسوطة قوي قوي انك معايا النهاردة. زي ما كنت بقولك يعني دايما لما احنا بنقول هنلبس المفروض اي حاجة غير بيج وبني وابيض اللي هي الوانك قوي، عشان لما اتفرج عليكي على السوشيال ميديا بحس فعلا ان انتي عاملة زي كوباية هوت شوكليت في يوم برد دافئ قوي، هدوء. مع اني اي نو ان حياتك فيها تحديات كتير، في حاجات مش سهلة، وعشان كده نفسي قوي النهاردة الناس تشوف حتة من كارو حقيقية قوي قوي برغم كل الهدوء واللي عايزة اقول البوزيتيفيتي.

0: خالص
1: خالص.
0: ونفسي اصلا تحكي لنا اكتر، بس اكتر حاجه نفسي ابتدي بيها لما كنا لسه بنتكلم قبل التصوير وبقول لك لما عديتي بمسكارج كان عندك بيبي في بطنك وما كملش، والناس حتى ممكن تبقى ناس قريبه بتبقى عايزه تساعد بس في الاخر بيحسسوكي انك واحده، يعني انت مش اول واحده ولا اخر واحده، احساس سيء. احكي لي اكتر.
1: يعني بصراحه بالنسبه لي اكيد التجربه دي ما كانتش سهله، بس انا ما بحبش يعني قوي احطها، ما اعرفش يعني، بس هحكي اللي جوايا. مش بحب قوي اسميها تجربه ان هي تجربه من ربنا، لان انا مش بشوف ان هو بيدينا اي حاجه وحشه، ولكن دايما بيستخدم الحاجه الوحشه لصالحنا. وهو فعلا كان بيعلمني قوي ده في التجربه دي من بدايه اصلا ما انا ونادر قررنا ان احنا نجرب ان احنا نبقى حامل لحد المسكارج. ليه؟ لانه في الاول خالص انا حسيت كده ان انا على قد ما يعني دايما كنت بصلي لربنا انه يا رب ادلنا، يا رب ادلنا بيبي وبارك ده وكل حاجه، بس برضو كان في حته كده انا عايزه اخدها بدراعي. فاللي هو بشوف انا صحتي عامله ايه، رحت للدكتور، شفت عملت كل التحاليل، شفت انا عندي مثلا ديفيشنسي في فيتامينات معينه عشان اظبط نفسي، لاني فاكره انه اول لما نقول يلا هبقى حامل، وده ما حصلش. وده كانت اول قرصه ودن من ربنا، كان بيقول لي انه انا اللي في ايدي كل حاجه مش انتي. فدي حاجه من الحاجات اللي ابتدت كانت تشكلني، وابتديت بقى انبسط في الرحله دي معاه. وبعدين لما اداني بيبي كانت يعني زي كنت دايما بقول كاني انا ونادر شفنا الدنيا ملونه اكتر. يعني دايما كنت بصحى بابتسامه قوي، وفعلا كنت مبسوطه يعني. وبعدين لما اتاخد مني ده كانت تقيله قوي عليا. حتى لو بتحصل زي ما دكاتره كتير بيقولوا واحد في خمسه او واحد في ثلاثه بالذات في اول حمل، ده ما يقللش ابدا انه في الاخر يعني it's a loss.
0: طبعا
1: ده
0: انا احساس الخساره اصلا،
1: انا خسرت حاجه، وحاجه كنت مستنياها بقالي كذا شهر ولما حصلت اتاخدت مني. فاكيد كانت صعبه. طبعا في ناس كتير قوي كانت بتقولها لي بطريقه لذيذه انه معلش بتحصل وكده، بس انا حاسه يعني انا بقول الكلام ده للناس عامه لما يقابلوا حد جرب الموضوع ده او هم في الموقف ده مع حد، الكلمه دي ممكن توجع. لانه زي ما كده حد مثلا يتوفى فتقولي له هو في مكان احسن، ماشي، ما انا عارفه انه في مكان احسن، بس انا مش
0: الوجع اللي انا فيه دلوقتي. فكرتيني بواحده صاحبتي كانت بتحكي معايا تعرضت لتحرش وراحت تتكلم مع حد بقى، وحاسه الحد ده هو اللي هيطبطب عليا، فراح قال لها انت عارفه 8 من 10 بنات بيعدوا بتحرش. فهي حتى بتقول لي هو انا رقم، يعني انا كيس، يعني احساس مزعج قوي لما تحسي عادي انا واحده زي ناس كتير قوي. والناس بتحسسك برضو في حته يا كارو عايزه اقولها، مش قصدها ما تديكيش فاليديشن، بس بتحس ما انت مش اول ولا اخر واحده،

0: فاهمه طبعا. طب وكان ايه رد فعلك لما حد كان بيقولك؟ اكيد في وقت ما كنتيش مستحمله، يعني احنا دلوقتي شايفين كارو بتتكلم بهدوء، بس انا اي بليف كان في ايام كانت سوده.
1: لا يعني لا، مش ان انا اتضايقت منهم، بس لما فكرت بعدين كنت بس بقول انا احب اتعلم ايه من التجربه دي عشان لما حد يحصله كده اقول ايه وما اقولش ايه. يعني
0: أيوة.
1: كنت بفكر ايه اللي ساعدني، ايه اللي كان بالنسبه لي اللي هو ما انت معلش بتحصل لا
0: أيوة.
1: يعني مش هو ده اللي انا عايزه اسمعه، ومش هو ده اللي انا احب اقوله لاي حد لما يحكي لي تجربته. لانه ناس كتير قوي بعتت لي على انستغرام.
0: انا ثانيه كنت عايز اسالك السؤال ده، يعني يوم ما قررتي تنزلي على السوشيال ميديا عندك على القصه دي او التجربه دي، او مش هنسميها تجربه عشان انت يعني مش عايزه تقولي انها تجربه ان اباد واي، بس الحاجه اللي انت عديتي بيها دي، ايه رد فعل الناس؟ وانت كنت حاسه بايه؟ كنت حاسه انك قلقانه شويه انك تكوني بتشير حاجه عميقة كده او حاجة ممكن تبقى مؤلمة، واتفاجئتي برد فعل الناس؟ انا فاكرة انك قبل كده قلتي انا اتفاجئت، احكي لي اكتر.
1: اول حاجة عايزة اعلق عليها، انا دايما على سوشيال ميديا بحاول ان انا مش بس اوري الحلو، يعني بوري ايه الصعوبات اللي انا ممكن اعدي بيها، او ايه الافكار اللي انا بفكر فيها، وده يعني بيفرق قوي معايا. وده لما ابتديت اشير حاجات على السوشيال ميديا قررت ده قوي مع نفسي، ان انا مش بس ده، لان كارو فيها حاجات تانية كتير، مش بس اللبس والسفريات. أيوة. وكده. وعلى فكرة اي حد برضو على السوشيال ميديا لو بتشوفوه بيعمل كده، هو في سايد هو بيوريه مش بيوريه. فدي اول حاجة. تاني حاجة، انا اتفاجئت بكمية المسجز، مش بس ان في ناس كانت بتواسيني وانها بتقولي ان شاء الله ربنا يعوضك and so on، بالعكس انا بقى كمية الناس اللي قالت لي ان هم عدوا بده وهم حسوا بوحدة رهيبة في وجعهم، انا ده وجعني قوي. يعني ضايقني فعلا انه اكيد برضو ما كانش فيه validation. في ناس كمان بتاخدها بطريقة ان هو تابو، حاجة غلط اتكلم عليها، او كأنه حاسين بشيم.

0: يعني حاجة عارفة اما تحسي بالذات الستات اللي هو ايه ده انت جسمك ما عارفش يجيب بيبي، اكنه عار فعلا، يعني اكنه ده العادي خالص ان الست بتحمل بتجيب اطفال.
1: بالظبط. ففي ناس مش عايزة تشير ده او تقول ده، فكانت سايباها لنفسها.
0: كارو كنت بتقولي لي يعني قبل ما نبتدي ان انت مش بس عايزة توقفي، انك عملتي شير للقصة دي او التجربة فيها كانت حاجات كتير مؤلمة، بالذات بعد ما ناس قالت لك بقى احنا كمان وبنعاني من ده في واحدة، وحسيت ان انت يمكن عليكي دور اكتر ان انت تعملي توعية او تتكلمي اكتر. يعني احكي لي بقى ايه. ايوه بيحسوا بشيم يمكن، هو تحسي ان انا البيبي مش بيكمل عندي او ان انا اصلا مش عارفة ان اجيب بيبي. يعني
2: مش
0: ايوه
2: ف...

0: بحس اكتر حاجه بتفرق لما بنشارك اصلا بحاجات حقيقيه زي ما انت قلتي عدينا بيها. يمكن انت لو كنت شفتي قبل كده حد عامل فيديو هتسمعي هتتاثري, بس هتحسي قوي بيه وهتحسي ايه ده انا محتاجه اسمع كده. لا لما بتجربي الموضوع بياخد شكل تاني اصلا جواكي. بس يعني انا عارفه ان نادر زوج بيكون بيدعمك قوي قوي وبشوف, بس الوقت كان عامل ازاي؟ لان دايما الناس بتحس الست يقولك اصل دي هرمونات. لا يا جماعه مش هرمونات, يعني هو اللي حصل في جسمها اكيد. بتخيل كمان حاجه تاني, عشان واحده صاحبتي عدت بالموضوع ده بتقولي لما هحمل تاني مش هقول لاهلي, مع ان اهلي اكتر ناس مستنين يفرحوا. قالت لي عشان الفكره بعد ما تقولي في بيبي فينبسطوا, فكده العبء ان انت مضطره تروحي تقولي لهم يا جماعه البيبي مش موجود فيتضايقوا, بس مش عايزين يضايقوكي. بقى الست بتشيل كتير قوي برضه.
1: لا يعني انا اكيد الموضوع في الاول كان صعب بالنسبه لي. نادر كان متضايق جدا جدا يعني, بس مش زي يعني, وانا اللي جوايا البيبي اللي قلبه وقف. هو انا ما سقطتش, وانا البيبي أوكي. قلبه وقف جوا بطني وانا ما كنتش اعرف.
0: انت قعدتي شويه البيبي قلبه واقف اصلا وانت مش عارفه
1: بالظبط. فطبعا الوجع والموضوع كان غريب, وفكره ان انا خلاص عايزه اريليس البيبي لانه الاحساس بتاع ان في روح جواكي واقفه دي انا بالنسبه لي كانت صعبه. بس نادر يعني فعلا قرر ان هو يجي على على على الناحيه بتاعتي اللي هي كان بيحاول يشاركني احاسيسي وكان بيحاول يفهمني, لانه في الاخر هو راجل وانا ست, احنا مختلفين جدا, وانا ايموشنال اكتر جدا من الست ايموشنال اكتر من الراجل, عاطفيه اكتر من الراجل بكتير. وكمان هي الام يعني, انا بالنسبه لي انا كنت ام يعني, مش ما جبتش البيبي بس حملت في بيبي. فده كان صعب, بس اكيد قوانا جدا, قوى علاقتنا جدا, خلينا
0: مع ان انتي ونادر تعرفوا بعض من سنين
1: يعني انا ونادر تقريبا كده بقالنا 8 سنين نعرف بعض, ودايما بنتكلم يعني مش
0: صحاب يعني
1: صحاب قوي. فهو وهو اكيد حافظني يعني, ممكن انا ما بقاش حافظه قوي عشان انا ما بيتكلمش زي كتير, بس هو اكيد حافظني. فهي كانت تجربة صعبة, بس احنا حاولنا نطلع منها احلى حاجه. بس في الاخر لا, كان في مومنتس وحشه قوي يعني, انا فاكراها كويس قوي.

0: كنت لاقي حد تتكلمي معاه كارو، يعني اقصد ست، لان انا بحس ان في الاوقات كده احنا الستات بنعدي بحاجات بنحتاج ست تانية تكون بتقولك انا كمان، زي ما انت عملتي فعلا، انت عديتي بحاجة ولقيتي كذا حد بيقولك ايه ده، انا كمان في نفس الحتة، ومش لاقي حد يسمعني او يفهمني، او ممكن تلاقي حد يسمعك بس ان هو يقدر اللي عايزة اقول يريليت، يعني يبقى حاسس انا كنت فعلا في نفس الحتة دي. لقيتي حد كده حواليك؟
1: لقيت بس بصراحة مش كتير، كان في منهم قريبين مني بس ما كانوش كتير يعني. أيوة. بس هي كانت زي مراحل. أيوة. يعني أنا عديت بكذا مرحلة لحد ما بقى.
0: حلوة قوي الجملة دي على فكرة، لأنه فعلا زي ما أنت بتقولي مراحل، ساعات الناس أو بتحط في موقف صعب تحس خلاص أوكي، يقول لها مثلا اقعدي كام يوم كفاية بقى، عارفة جو اللي هو خلاص يعني كفاية، أو زي ما حد أنا بجري واحدة صاحبتي برضه، يعني لما بابا راح السما فبعد الأربعين زي ما بيقولوا، راح قالوا لها خلاص بقى يعني رجعي الشغل رجعي حياتك بقى حسن. فعجبني قوي إنك قلتي مراحل، عشان برضو احنا نبقى مش عايزه يعني كايند او بالراحه شويه على نفسنا، اتس اوكي يعني دي حاجه وجع بياخد مراحل عشان نوصل ان كارو قاعده هنا، ومش بس كده هي عايزه تتكلم في الحته او عايزه تعمل توعيه في الحته اللي وجعتها وتساعد ناس كتير. فاحكي لي اكتر بقى عن المراحل.
1: يعني لا يعني انا مثلا اكيد في الاول اصلا ما كنتش عارفه اتكلم مع ربنا، ما كنتش عارفه اصلي يعني، فكنت مديه لنفسي وقت في كل احساس يعني. أيوة. هو ان انا اعيط واتضايق وابقى مع نادر وكل ده كان مرحلة، وبعدين لما هديت دي مرحلة تانية، وبعدين لما ابتديت اتكلم مع ربنا دي كانت مرحلة تالتة، وبعدين لما ربنا وراني ازاي الوجع ده كان مهم فابتدى يشكلني ويقويني اكتر دي مرحلة تالتة، وبعدين ازاي استخدمت الوجع ده علشان حاجة لمصلحتي أنا والمصلحة غيري، ده كانت مرحلة تانية خالص. أيوة. إن زي ما بتقول يعني بعد ما بتهيل، بعد ما بتخفي بتتشفي من الوجع ده، ممكن تبتدي بقى تستخدميه ليكي ولغيرك. يعني
0: عايز أسألك إيه أول سؤال لما قعدتي مع ربنا حسيتي إنه جواكي قوي؟
1: لا أنا ما سألتش ربنا ليه؟ ليه يعني ما أعرفش، يعني مش ده السؤال اللي جالي، بس سألته عايز مني إيه؟ قال لي حاجة غريبة قوي، قال لي عايزك تشكريني.
0: يعني إيه أصلا؟
1: اتخضيت شوية وقتها، قعدت كده شوية هديت و I reflected،
0: قعدتي تفكري ده عايز،
1: وقعدت افكر يعني ايه اشكرك، اشكرك في ايه. وبعديها ابتدى بقى حاجات تتفتح لي، يعني نور لي حاجات كتير قوي، يعني اللي هو اشكره انه مش ده كان الوقت الصح، اشكره انه الوجع ده هيخليني شخص مختلف، اقرب لربنا، هيشكلني. ف يعني بعدين ابتديت افهم
0: واحده واحده
1: اللي هو يعني ايه اشكرك، يعني يبقي thankful. يعني إيه فعلا كانت اتخضيت، يعني
0: حاسه اصلا ان انا بدمع واحنا قاعدين. لا. لانه لا متخيله اصلا انك يعني عايزه اقول تترمي كده عند ربنا بوجعك وتنهاري قدامه وما سالتهوش ليه. بالعكس انا حاسه ان انت روحتي يعني لما بتقولي انت عايز مني ايه، اكنك فاهمه كويس قوي ان ربنا هيستخدم الحته اللي انت فيها دي for a reason، في السبب يعني، ده مش وقت.
1: بصي انا يعني برضو من حكمة ربنا ان هو حضرني بطريقة ان انا اشوفها بطريقة مختلفة، وده ما يقللش ان انا كنت موجوعة وكنت بعيط، لانه في ناس بتلخبط الاتنين.
0: حلوة قوي دي.
1: يعني مثلا في حد من الناس قال لي انتي متضايقة ليه، مش انتي دايما رمياها على ربنا، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

يا رب علمني أجري ليك أولاً، وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك، وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس، ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي، ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموعها،

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخد اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخد شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

أهلاً وسهلاً بالإخوة الأحباء الأعزاء، أحييكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. صلاتي أن يبارك الرب وقتنا معاً. ماذا تعرف عن الأبدية؟ في هذه الحياة الأرضية كل الأشياء فيها وقتية. معرفتنا هنا مرهونة بالزمان والمكان والأفكار وبقدرتنا على المعرفة أو حتى التخيل. لكن ماذا تعرف عن الأبدية؟ الأبدية مكان وعد المسيح أن يعده لنا. قال: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. في الأبدية سنكون مثل يسوع لأننا سنراه كما هو، كما يقول الكتاب. الأبدية إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله. لذلك سيغير الرب جسدنا الفاسد بآخر غير فاسد، وهذا الجسد المائت سيلبس عدم موت، أي أننا سنأخذ أجسادا جديدة لنتمتع بخبرة جديدة عجيبة في السماء.